0: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
1: حلي الوحيد ان ابعد بعيد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: ايه ده احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكان.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معنا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
8: يا حبيبتي ذاكري،
9: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
8: بعدين بعدين
9: بعدين بعدين.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس.
9: يا صباح الهنا.

0: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على قناتك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 025.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

خطره.

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صحي دلوقتي عشان تعيش صباحها معانا من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فانا امام ويوسف التهامي معاكم على مدار الساعتين دول عشان نفوى ونصحصح ونبتدي يومنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف. وحلقتنا النهارده بتاريخ يوم الاثنين 13 يوليو 2026. ايه الاخبار؟
1: اعمل ايه؟
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: كله كويس؟
1: الاثنين الحزين
2: يا رب دايما بخير.
1: جاهز له؟
2: اه.
1: طيب طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه بما اننا النهارده الاثنين الحزين بنخصص له مزيكا بمود معين كده. لو نفسكم تسمعوا حاجة معينة أكيد عايزين تبعتولنا أي مسج تبعتولنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 38350-022.

0: ابتدينا يومنا مع بعض بعمارة تميم لفريد، ودلوقتي هنقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. القاهرة العظمى هتكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 31، الصغرى 24، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 39 درجة الصغرى 25، أما أسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
1: طيب توقعات الجو اليوم الاثنين، الجو هيكون مائل الحرارة رطب خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، لسه مكملين في الرطوبة الجميلة، وده بيخلي درجة الحرارة أعلى من درجتين لثلاث درجات مئوية. نجوم فأم على كيفك. طيب حاضر يا جماعة، هنصحصح ونفوق، انتوا تأمروا. احنا قلنا بس ايه الصوت يبقى لايق على الاثنين الحزين كده، بس ان شاء الله ربنا ما يجيب حزن ابدا ابدا. يارا بتصبح علينا، هي صحيه من بدري، صباح الفل عليك يا يارا. ماشي. مها كمان بتصبح علينا، صباح الفل.
0: حد عايز تالت ايه يا
1: شيرين؟ خلاص بقى اختنا وهنستر عليها خلاص. حد عايز اغنيه شيرين قال صعبان عليه؟ طبعا طبعا،
0: يلا بينا.
1: في برضه حد عايز رياح الحياه الحمزه نمره.
0: ده انتوا جايين متدغدغين.
1: مفيش بقى، كله مستني الاثنين الحزين.
0: انتوا جايين متدغدغين. اصل لا دايما، امال مين الناس اللي دايما تبعت لنا رساله كل يوم اثنين؟
1: بيبقوا في الساعه الثانيه
0: يا جماعه المزيكا بتاعت النهارده. انتوا ليه ما زعلانين؟ هو ايه اللي حصل يا عم؟ هو ده فورمات وماشي.
1: هو كده احنا يعني نموت في كرشه النفس.
0: صح،
1: يوم الاثنين عاملينه لكرشه النفس.
0: صح. من اللي حط الاغنيه دي هنا؟
1: مش انا.
0: ماشي،
1: انا ما نزلتش للمرحله دي. انا ساهمت في الاول.
0: فاهم قصدك.
1: قلت لك
0: يلا يلا.
1: ماشي. يلا يا جورج. ماشي. صباح الفل والهنا والسعاده. مين؟ صلاح. صباح الفل. صباح عليك الفل. يا صلاح. ماشي. تمام. مين تاني معانا؟ اغنيه انغام طبعا معانا يا جماعه اكيد. هنشوف بقى ايه الحزين منه خالص ونشغله لكم. عمرو علام بيصبح علينا كمان، صباح الفل عليك يا عمرو. ورضا محمد،
0: صباح الهنا،
1: صباح الفل عليك.
0: طيب
1: يلا عندنا شويه اخبار النهارده،
0: نطلع نسمع تامر حسني كده بعيش.
1: يلا
0: يلا بينا.
1: يلا
0: بينا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: لينجلون كاوتش قافش قافش سكر. لينجلون الراعي الرسمي لريال مدريد.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفآم.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب بما اننا يوم الاثنين الحزين وبنسالكم بقى ايه الاغاني اللي في المود ده اللي نفسكم تسمعوها ونشغلها لكم, في سبيشال ريكويست يا يوسف, حد عايزنا احنا الاثنين نغني تترجى فيا.
1: ده حد يعني
0: هو مش عايز يسمعها, هو عايزنا احنا
1: هو عايز ماده للسخريه, هو عايز يكون ماده للسخريه, فمحتاج
0: تترجى نغني من الاغاني اللي بنغنيها
1: دي الفرصه دي
0: من معامعنا مش من قلبنا, عارف تطلع كده اللي هو يعني فاهم, من الاغاني الحزينه اللي بنحبها كلنا برضه. هل
1: عشان اقول الفرصه دي هدور له عليها. حاضر
0: دور له عليها, بس احنا نغنيها صعب يعني, ده عشانك والله. مش كل حاجه الواحد بيطلبها بتكون صح. فا ناخد بالنا في طبعا يا جماعه انغام موجوده, شامي يوسف اغنيه الشامي.
1: حاضر
0: لو سمحت تحط في حته معينه, مش شرط تبقى الاغاني يا جماعه حزينه, بس في كده اسمه ايه مود كده معين, يعني مزيكا تدخلك في مود كده حلو, الكلام تبقى متأثر بيه, عارفين انتوا الحاجات دي, في حاجات بتبقى الكلام نفسه مؤثر جدا بس بترقص عادي مفيش مشكلة, بنرقص على أحزاننا احنا متعودين على الكلام. فقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه. في كوزم, طيب عايز في نحط لكم كوزم مفيش مشكلة,
1: كوزم.
0: مود الشحتفة هو ده. شكرا. مين اللي بعت لك؟ احمد مهدي, شكرا يا مهدي. طيب يا جماعه انا كان عندي استفسار وبجد محتاجه حد يفيدني. خلاص اوقات كتير لما بنبقى مكسرين ننزل وبتاع نروح السوبر ماركت نجيب حاجتنا وكده, بنقرر ان احنا نطلبها وبتجيلنا, بس بتيجي للاسف الخضار والفاكهه مبيبقوش احسن حاجه, فيقول لك ايه لا انزل انت نقي الفاكهه بنفسك وبتاع عشان فانا قررت اعمل كده امبارح عشان اتعلمت من اخطائي, ونزلت وكان نفسي في مانجا, رحت نقيت المانجا, شفت الناس بتنقي ازاي, حاولت اقلد يعني انا برضو مش خبيره مانجا خالص, باكل المانجا.
1: خبيره ايه طيب من الفاكهه اللي هو لما احب اجيب الفاكهه دي اقول لك فانا,
0: كنت فاكره ان انا خبيره كانتالوب برضو يعني, واشمه بقى واللي هو لو الكانتالوبيه اللي ريحتها طالعه والله بجد بيتنقى كده, لقيت ان المانجا قررت اعمل كده مع المانجا برضو, وقعدت اشم المانجا واشوفه وما تبقاش طريه قوي وما تبقاش ناشفه قوي والكلام ده كله, منجايه بس. رجعت البيت دقت واحده, ممكن يتعمل مخلل عادي ما اعرفش في بجد والله مش عارفه, يعني اكيد في ناس في مخلل مانجا اكيد, ما انا هستعملها انا مش هينفع ارجعها فانا لازم استعملها. في ايه بقى حد يفيدني وحد يقول لي بننقي المانجا ازاي وانهي اسم بقى من الاسامي
1: يعني؟
0: لا وبعدين من بره سليمه ومن جوه فيه يعني
1: وده من الراجل اللي انت بتجيبي منه دايما ولا دي تجربه بترتجل؟
0: لا دايما
1: وكل مره بيحصل نفس
0: هي الطلعه دي ما كانتش متوفقه. لا مش كل مره والله, بس بجد انا كل مره ببقى فاكره ان انا منقيه حاجه كويسه بلاقي في
1: واضح ان انت زبونه يعني, انت بتقولي كل مره بتدوري بتلاقي ان الموضوع صعب.
0: انت جاي تبكتني النهارده ولا ايه؟ بتعرف تنقي مانجا طب هتفيدني ولا انت
1: خلص.
0: جاي بس خلاص يبقى ما نسمعش بقى ايه كلام زياده.
1: حاضر
0: لو سمحتوا تقولوا لي احنا بننقي المانجا ازاي وانهي نوع مانجا هو اللي يعني في اسامي رهيبه, في اسامي كتير جدا, اللي انا جبتها امبارح كانت اسمها زبديه, المفروض ان دي كويسه يعني حجمها طبيعي يعني عشان في حاجه,
1: بس ده مش نوعها مانجة. صح ده لقبها يعني الزبدية دي بقى اللي هو مع يعني
0: ما هي المانجا ليها انواع
1: انا فاهم
0: دي اسامي
1: فص وعويس والحدوته.
0: أيوة
1: دي الزبدية دي نوع ولا ده اللي هو الزبدية دي مصطلح بيتقال على المانجا الحلوه بقى
0: المفروض نوع مانجا زبدية
1: اوكي
0: لا اللي هو مش زي الزبدية يعني لا مش صفه يعني ده اسم المانجا نوع المانجا بس فانا كنت فاكره ان انا من ايه على الفرازه بس بدور بقى من امبارح على وصفات كيفيه تخليل المانجا في البيت
1: وما تتعملش عصير
0: هيتحط لها سكر بقى يعني عشان بس يبقى في عملنا ايه
1: يعني تترمي
0: لون
1: تترمي
0: استفدنا من اللون لا مش هتترمي
1: بس
0: هستنى عليها شويه يمكن محتاجه تستنى عليها شويه يا تبوظ يا تستوي معرفش بقى حاجه من الاثنين ما هو انا هشوف بقى
1: اذا كان المانجا الحلوه نفسها لما تستني عليها شويه بتبوظ، فالمانجا الوحشه اه لما تستني عليها هتبقى حلوه.
0: ايوه بعد كده تستني عليها كده اقفلها بقى بحاجه جورنون ولا حاجه.
1: طب ما تروحي للراجل ترجعي له الباقي تقولي له يعني بدلهم لي او يعني تصرف لي او انت لبستني او ايا كان.
0: مش هو انا اللي لبست نفسي وما عملش حاجه.
1: ماشي بس هو برضه بعين الخبره برضه المفروض يقول لك لا، يعني في ساعات مثلا تيجي تاخدي حاجه مثلا يقول لك لا والله دي حب. انا الحاجات دي دايما بتبقى في المحلات اكتر، اللي هو لما تيجي مثلا تاخدي حاجه معينه من عرف او من مكان مش عارف يقول لك لا والله دي مش حلوه خدي دي تبقى احسن.
0: انا بقول له نقي انت طبعا خلاص كمل، ولو في حاجه هاجي امسك فيك بقى، يعني عايزه حد امسك فيه
1: بالظبط،
0: انما انا بمجهودي انا اللي منقياها وطلعت مش احسن حاجه. في حد بيقول لنا خليكي في السكري، السكري احسن. الهنديه والسكري حلوين. هنديه دي ما شفتهاش قبل كده
1: ولا العسليه اللي انت قلتيها؟
0: زبديه لو سمحت. زبديه ما مانجا زبديه.
1: حاضر
0: عسليه. طيب حاضر يا جماعه، افتحوا لنا خزان الاحزان يا جماعه. موجود
1: خزان ليه ليكوا بس. احنا قبل ما نخش في خزان الاحزان عايزين نقول لكم ان النهارده هيكون في يعني استاد القاهره هيستضيف احتفاليه المنتخب الوطني لكره القدم.
0: هيكون في احتفاليه النهارده.
1: احتفاليات لسه مكمله.
0: طبعا ايه ما هنكروت الولاد كده. لا ده كان استقبال بس بسيط كده، جم بس كده رفعوا عن نفسهم شويه وشافوا الناس مستنياهم قد ايه ومبسوطين بيهم ومتشرفين بيهم قد ايه، نبتدي بقى نحتفل بقى مظبوط.
1: صح، وانا شايف في حاله حفاوه من الشعب واللعيبه حاسه بكده، واللعيبه كتير بتقول لك ده احسن فترات حياتنا احنا عايشينها لعيبه المنتخب بالذات، يعني عشان خاطر الحفاوه اللي الشعب كله بيستقبل بيها اللعيبه في اي مكان، وهم رايحين اللقاءات التلفزيونيه بيقابلوا ناس، وهم جايين من المطار من يومين في العالمين وهم رايحين يقابلوا سياده الرئيس، ففي حفاوه معينه والبرامج لسه بتتكلم عن الموضوع وكل ده. بس في ناس تانية تقول لك خلاص يعني حلو الاحتفال كده، عايزين بقى نبص على ان ده انجاز وانجاز حلو وكل حاجه، ودور 16 في كاس العالم دي اول مره نوصل لها، بس عايزين برضو في نفس الوقت نفهم الشباب ان احتفلنا على قد واحتفالاتنا تبقى على قد الانجاز اللي حصل ده، بحيث ان احنا ان شاء الله نطمعهم المره الجايه يكون في انجاز اكبر في الاحتفالات تكون اكتر واكبر بكتير.
0: هو اكيد اكيد ده مطمعهم ومش مستنيين ان احنا نطمعهم في اي حاجه، يعني هم اكيد متحمسين جدا. وتخيل ان هم راجعين، يعني المفروض فعليا هم خسرانين والشعب كله عامل معاهم كده.
1: تسمحي لي اعترض على الجمله
0: اللي قلتيها اللي هي ايه؟
1: ان هم مش مستنيين احنا، لان دايما بحس ان الجمهور والشعب هو وقود اللعيبه دي في حاجات كتير. يعني كابتن حسام حسن طالع في البرامج بقاله يومين بيتكلم على، طبعا كله بيساله نفس السؤال بتاع ماتش نيوزيلندا لما احنا كنا خسرانين في الشوط الاولاني، دخلت قلت ايه للعيبه في اوضه اللبس لان طلع هزار ان انت قفلت الباب من بره ومش عارف ايه طوحت.
0: ايوه واتعمل فيديوهات
1: بالظبط. فهو طلع اتكلم قال لك لا انا اتكلمت مع الناس قلت لهم على كذا حاجه، ما اتكلمش في فنيات في الموضوع ده على قد ما هو اتكلم في انه ازاي يعرف يقود اللعيبه دي بحماس ان هم ينزلوا الشوط الثاني يقلبوا الماتش. ازاي؟ عن طريق ان هو قال لهم في ناس جايه لنا من ولايات تانية كتير مختلفه سايقين فوق ال 15 ساعه احنا بنقابلهم واحنا داخلين الاستاد واحنا داخلين الاوتيل واحنا رايحين التمرين والحاجات دي كلها، وفي شعب مصري تاني سهران دلوقتي في الشوارع مستني بس الفرحه، فدول ودول ما ينفعوش يروحوا زعلانين. فدايما انت بتقولي هم مش مستنيين، فبحس اللي هو لا هو يعني الحته دي
0: مفهوم
1: هم
0: والله.
1: احنا وقود
0: انا فاهمه اكيد احنا الوقود وكل حاجه، بس قصدي ان هم نفسهم لوحدهم
1: اكيد عندهم حافز ان هم يعملوا انجاز
0: طبعاً
1: اكبر وكل حاجه
0: طبعاً.
1: بس ممكن معظم الجيل ده لحد الاربع سنين اللي جايين ممكن ما يبقاش القوام نفسه مش متواجد كله، يعني هيبقى فيه كام عنصر اكيد ثابتين بس في كام عنصر تاني مش هتلاقيهم، فعشان كده بس نوصل للاجيال اللي جايه ان اكيد بيبقى فيه طموح لحد حته، يعني زي ما انت مثلا عندك بنتك مثلا تعمل حاجه تقومي جايه محفزاها بس بتحفزيها لحد حته معينه ما بتبلغيش قوي عشان تحسسيها دايما انك طمعانه في نتائج.
0: ايوه
1: احسن
0: مفهوم. ده انت هتعذب ايه؟ ده انت الله يكون في عونه. الله يكون في عونه
1: يا راجل. ده انت عشان تحفزيهم
0: عشان تحفزيهم.
1: اصلا انا يعني انا فاهم
0: خلاص. وجهه نظرك مفهومه جدا جدا, وطبعا اكيد يعني ده ما يمنعش ان احنا برضو مبسوطين
1: بيهم. مبسوطين الحمد لله.
0: وخد بالك ال- ال- الاحداث اللي حصلت في اخر ماتش مزوده الموضوع شويتين, فاهم قصدي؟ طبعا تزعلوش يا اولاد, احنا معاكم كلنا, العالم كله شايف الموضوع والعالم كله بيقول نفس الحاجه. ولو في ناس عمرها ما ركزت مع منتخب مصر قبل كده, طبعا مش بتكلم على ناس مصريين اجانب يعني, ابتدوا لا يشوفوا مين دول ومين اللعيبه دي وبرافو وازاي كده لعب واخلاق وطريقه وطريقه تعامل وكل حاجه, كل حاجه يعني كل حاجه. شفنا الاحداث كانت ودتنا في مسار مختلف خالص.
1: تعال نطلع نسمع شيرين لان حد كان طالب الاغنيه دي. نطلع نسمع الصعبان عليا عليا. طيب الصعبان عليا نطلع نسمعها دلوقتي, وبعد كده بقى نرجع نكمل معاكم حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 015-595-2006 رقمنا على الواتساب, وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: ص... ايه الاخبار؟
1: ايه الاخبار؟
0: بتتلكك على حاجه خاصه بي عليا؟
1: والله ابدا والله ابدا. طب انا يعني كميه الناس اللي بتبعت لنا شويه نصايح كيفيه شراء المانجا وازاي ننقي المانجا بجد. شكرا يوسف هيقراها دلوقتي كلها.
0: لا لا استني بس قبل ما اقراها انا ما يعني خلينا بس ايه ناخد مكالمه متحمس لها جدا معانا دلوقتي مدام سحر. هي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي راجع من الساحل الشمالي وبتسمعنا في الطريق. مدام سحر صباح الفل.
2: صباح الورد.
0: اخبار حضرتك ايه؟
1: ازيك يا مدام سحر؟
2: اهلا يا بنا. ازيك؟
1: والله يعني متحمسين جدا على المكالمه دي.
2: ميرسي يا حبيبتي كتر خير.
1: توصلي بالسلامه مبدئيا.
2: ميرسي لحضرتك.
0: مدام سحر احنا مبسوطين قوي ان حضرتك يعني صاحب النشاط والحيويه دي وراجعه.
2: لا على فكره انا معاكم كل يوم.
0: الله
1: حبيبتنا. والله الله حبيبتنا بقى.
0: حضرتك راجع بقى يعني صاحيه مخصوص عشان تنزلي في الميعاد اللي زي ده لان ناس كتير تقول لك انا ممكن اصحى براحتي فبدام جاي في الساحل الشمالي اصحى اليوم ده براحتي وارجع الدنجل في النور حتى مش لازم.
2: لا انا عايز اقول لك ان انا مطبقه اصلا.
1: ايه ده ايه ده ايه ده. لا مدام سحر في حته تانية احنا.
2: لا والله مطبقه من امبارح لسه ما نمتش اصلا.
0: طب على مهلنا مدام سحر. مفيش حاجه مفيش داعي للاستعجال
2: بقى. الحمد لله الحمد لله.
1: واحده واحده. طيب احنا عايزين بقى خلاصه
2: المانجا.
1: المانجا يعني
2: اقول لك على حاجه. المانجا اللي انت شاريتيها دي اولا الزبديه دي بتتعمل عصير اصلا.
0: اسمعي بقى الكلام بقى. قلت لك كده قلت لي لا
1: شكرا.
2: بالظبط كده. تاني حاجه ان انت جايباها مش حلوه ممكن تلفيها في ورقه وتسيبيها يوم او يومين هتلاقيها احلوت وبقت مسكره.
1: والله لفيتها امبارح حسيت قلبي قال لي محتاجه تتدفى شويه.
2: ايوه
1: نستنى عليها شويه.
2: ايوه سفوريفن. ايوه كده.
0: هي لفه الورقه دي حضرتك يعني بتعمل ايه في المنجاية
1: عشان تستوي؟
2: لا ايوه هي زي ما فانا قالت كده بتدفيها شويه عارف يعني ايه
1: بتسرع عملية الاستواء.
2: بالظبط انها تستوي شوية.
0: اوكي ما بتتحطش في شمس ما بتتعملش يعني؟
2: لا لا لا لا لا ما بتحطهاش في شمس. انت بتحطها اصلا بتلفها في ورق الجورنال مثلا او في ورق زبدية. وتحطه في التلاجة او تحطها برة ما فيش مشكلة. بس انا بحطها برة اصلا لما بجيبها كده.
1: اوكي.
2: انا بجيب الالفونت وبجيب العويس.
1: العويس. فهي الزبدية اصلا عشان تتعمل عصير. ده المتعارف عنها. ايه بقى اللي يتاكل؟
2: العويس.
1: العويس
2: صديقة.
1: انا عارفة
2: طبعا صديقة. الفص طبعا ما اقولكيش عليها.
1: هي الفص دي اللي هي بتبقى الصغيرة ولا هي اسمها الصغيرة دي
2: كانت حلوة. كرتونة وما تشبعيش.
1: ايوة ايوة مفهوم.
0: بس دي ليها افتر
1: افكت مؤذية شوية.
0: دي ليها ليها ليها مفعول ما بعد الكرتونة هيبقى صعب قوي.
1: بعد الكرتونة
2: طبعا. لا ما انت تشرب بقى وراها مية كتير.
0: لا تشرب وراها مية دي هتبقى الدنيا يعني.
1: الدنيا هتبقى
0: لا يعني ده الموضوع
1: هيسيب مننا خالص.
2: بالظبط كده.
0: طب ايه ايه اكتر نوع محبب لحضرتك في المانجا؟
2: الصديقه.
1: الصديقه.
0: انا الكلام هو ده انا هناك بقالي كتير بره مصر ولا؟
2: لا انا بعشق
0: الصديقه
2: بصراحه.
0: انا ما اسمعش ال
1: لا انا اسمع دي. ازاي ما تعرفش عنها؟
0: انت اللي انت جبتي اسمها
1: ايه؟ زبديه.
0: زبديه وصديقه؟
1: صديقه.
2: لا في صديقه وفي عويس وفي فاس وفي هنديه.
1: في هنديه
2: وفي تيمور.
0: تمام.
2: في انواع كتير من المانجا.
1: طب دلوقتي يا مدام سحر في ناس ادتنا نصيحه ان احنا نستنى اخر الشهر المانجا هتكون احسن. ده حقيقي؟
2: بالظبط.
1: دي نصيحه.
2: انت تبتدي تاكلي المانجا من بعد 20/7.
1: من بعد 20/7. لا خبيره المانجا مدام سحر خبيره المانجا.
2: ايوه لا انا من عشاقها.
0: عندي سؤال مدام سحر. حضرتك جايه من اسكندريه راجعه على انهي منطقه في القاهره؟
2: المعادي.
0: انا قلت هنروح العبور بس ماشي خلاص.
1: نروح العبور بقى.
0: المكالمه دي راجعه على العبور عامه. الموضوع فيه شغل جامد. مدام سحر حضرتك نورتينا وشرفتينا.
1: ميرسي ليكي جدا.
0: صباح الفل على حضرتك
1: حقيقي. ميرسي
0: ميرسي جدا.
1: شكرا.
0: مع السلامه. طيب مدام سحر اخر سؤال عشان بس لو انا بختار المانجا دلوقتي الناشفه المفروض بتبقى هي الاحلى ولا بتبقى يعني في اي علامه تقول لي ان المانجايه دي؟
2: لا الوسط
1: وسط
0: ولا ناشفه ولا
2: ناشفه ولا طريه قوي.
1: طيب وفعلا بيفيد ان انا اشم ريحة المانجا لو ريحتها طالعة قوي تبقى احسن.
2: انتي تشوفيها من تحت، من عند الراس بتاعتها من تحت. لو لقيتيها ناشفة قوي ومغبرة، لا دي مش هتبقى حلوة.
1: أوكي.
2: لقيتيها طرية كده وناعمة شوية، دي اللي هتبقى مفكرة شوية.
1: بس ده خلاص انا كده عرفت السر خلاص.
2: ايوة بالظبط.
1: مدام سحر بجد ميرسي جدا جدا جدا. وبعد اذنك طمنينا اما توصلي. لو سمحت.
0: ان شاء الله توصلي بالسلامة فهم.
2: الله يسلمك.
0: صباح
2: الف... انا على البواب على فكرة.
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: لو في حاجة هتلنا، لو بيوزعوا حاجة هتلنا.
2: ما فيش، احنا النهاردة مش ويك اند.
0: لا مش ويك اند، وحضرتك جاية في ميعاد مش بتاع يعني مش بتاع توزيع.
2: لا لا لا، ما انا بقول لك احنا النهارده مش في الويك اند.
0: مفهوم مفهوم. الحمد لله على سلامه حضرتك ومبسوطين جدا جدا حضرتك. 90 صباح الهنا.
2: صباح الهنا.
0: انا اسعد بكتير. صباح الفل.
1: محتاج تتودك اكتر من كده في المانجا.
0: في المانجا ومحتاجين بقى حد يخش لنا لو اللي زي مدام سحر بقى الموازي بتاعها في اكلات السمك برضو.
1: في اكلات السمك ازاي تطلب سمك؟
0: ان حد يعرف ينقي ال
1: كلنا برضو بنعمل فيها.
0: لا بالظبط
1: كده. وبعدين يعني بناخد راي الشخص طبعا اللي موجود. انت تفتكر اجيب ده ولا ده؟ حتى الكميات ساعات الواحد بيبقى اللي هو بيبقى جعان قوي،
0: يا هيجيب اكل كتير زياده يا هتقوم الناس دي كلها هتقوم تاكل في بعض.
1: بالظبط كده. فالموضوع برضو
0: لا بس في ناس بتعرف تقول له لا الجمبري ما يبقاش بس الاسود مش عارف مقاس الكذا مش عارف كذا.
1: هو دايما
0: بلاش السمكه دي خليها لوت مش عارف ايه، غير اللوت خليه. ويقول بقى ابتدي اخش في
1: فساد. انا بقى واحده صاحبتي معلمه جينو معلماني حاجه، اما نيجي نطلب الكالماري مثلا اقول لك عايزينه ايه؟ دهور، اللي هو بتبقى اللي هي الحته اللي هي بتبقى الناشفه التخينه شويه كده.
0: ماشي.
1: بس فانا الكلمه دي تحسس اللي قدامي ان انا فاهمه كل حاجه.
0: لا في المصطلح بتاع اللي بتخش محل السمك تقول له ثانيه واحده بس بس ما تقول لي انتوا سويسه ولا اسكندرانيه، يقول لك لا والله احنا من بورسعيد. دايما لازم المحافظه اللي انت مش هتقوليها هم هيطلعوا يبقى هم المحل هي.
1: وانت كده لو
0: انت اصلا مش عارفه الفرق وانت اصلا مش عارفه الفرق بين الثلاث مدارس في السمك.
1: انا لو اتسالت السؤال ده حد داخل يتخانق عارف.
0: بس اكلت السمك اللي من المناطق دي بيبقوا عارفين ان يقول لك دي بالطريقه بتاعه السويسه، دي الطريقه بتاعه البورسعيديه، ودي طريقه اسكندرانيه.
1: طبعا ده بقى طريقه طبخ السمك.
0: صح
1: صح. هيجي لي موجوع.
0: يلا بينا. ما بعد كرتونه الفصل هتخلصوا اكيد هيجي لي موجوع.
1: والميه كتير اللي هتتشرب
0: اكيد اكيد.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: درسه
1: والله ما بهزر.
0: درسه
1: وده جزء من اجابتي على اللي ترمى في ال...
0: وشي.
1: طيب يا جماعه احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض, لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10. فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: طيب يوسف لسه عارف دلوقتي ان في مانجا اسمها الفونس؟
1: لا الالفونس عارفها, بس اللي بعتها لنا باسم تاني.
0: الفونسو بيدلعها.
1: صباح الفل.
0: الفونسو
1: ده لا دي عارفها, من عارف الالفونسو والفص والعويس والمانجا الهندي وفي ايه تاني؟
0: الزبدية لسه عارفها.
1: الزبدية دي لسه عارفها النهاردة. المدام سحر كانت بتقول عليها في المكالمة كانت ايه؟
0: استنى بحاول
1: افتكر. اتفضل بقى, دي اللي عملت نفسها بقى
0: كتير قوي. استنى في حد كان بعتها. طب مبدئين في حد يقول بتتكلموا في اكتر حاجتين انا مش بحبهم, الجمبري والمانجا. بتحبي ايه؟
1: في جزء من المتعة فايتك عامة.
0: بتحبي ايه؟
1: فاهم طبعا ان كل واحد اكيد ليه ذوقه كده, بس الاتنين دول بالنسبة للناس يعني اكتر اكلة بيحبوها الناس كتير. اكتر اكلة حبوها اكلة السمك او الجمبري بالذات,
0: والحاجتين دول لعلمك ناس كتير.
1: واكتر فاكهة بيحبوها المانجا. سنة ميال يعني البطيخة الحلوة قوي والمانجا الحلوة قوي.
0: ايه؟
1: حاسس البطيخة.
0: يعني بطيخ ولا مانجا تروح على البطيخ اكتر؟
1: بحب المانجا جدا.
0: بس البطيخ.
1: البطيخ برضو ليه نقطة ضعف عندي كده.
0: مفهوم.
1: بس احب المانجا برضو.
0: طبعا.
1: المانجا بس ليها استعداداتها.
0: يعني ايه؟
1: يعني
0: عايزة
1: محتاجة مبدئيا تبقى يعني تحضيره. دايما بشوف نفسي كده عارفة بفنانة داخل يعني لازم ليها طقم كده, ما ينفعش زي ما انا كده دلوقتي نفسي تهفني على مانجا فقوم ضارب لي مانجاية.
0: سكري. استنى, زبدية سكري عريس.
1: الف خلينا ال ال ال ال
0: صديقة
1: هي.
0: نعومي كت
1: جود فور يو.
0: ثانك يو. ثانك يو.
1: طيب كنا بنقول ايه؟ المانجا وانت
0: لازم
1: داخل تخش على طبق المانجا اول حاجه انت ما بتاكلش مانجايه, بتغسل لك 3-4 وتشوف انت نفسك يبتدي يعلى بعد انهي واحده. تمام. تاني حاجه تقطيع المانجا برضو فن. في ناس تقطعوا المانجايه نص في نص فتاكلها بالمعلقه والبذره تقعد تاكلها على مزاجها مش عارف ايه. في ناس تانيه تقطعها اللي هو
0: مربعات كده
1: تعملها.
0: ايوه
1: بقى في قصه شعر عامه شبه
0: شبه المانجايه.
1: عارفاها بتاعت الفيمس.
0: ايوه
1: شبهها كده. دي بالنسبه لي برضو لذيذه عامه.
0: بذره المانجايه بعد ما بنخلصها يعني مش في اولها.
1: بذره المانجايه فعلا.
0: دي قصة الشعر اللي انت بتتكلم.
1: بس المانجايه دي انا اعتقد ان دي اكتر حاجه ممكن تفقد لاي بني ادم وقاره.
0: ولا الهوى.
1: لان هو اصلا بيبقى بيبتدي اول حاجه هو بيحاول يشوف هيمسك البذره منين, بعد كده البذره تبتدي ايه تتزفلط وهو مش عايزها تقع من ايده, فبتبقى اللي هو بيلحق عليها يعني هو بقتين وبق. معايا انت ولا انت بتقري ايه ولا
0: بشوف بس؟ معاك.
1: في حد انا والله العظيم من رفعت الكتف بتاخد النفس عارف ان في حد قال ايه.
0: ماشي.
1: قال ايه؟
0: ولا حاجه. كمل والله.
1: فالمانجا عامه ليها استعدادات خاصه جدا لل
0: وحوادثها وحشه يعني. حادثه مانجا لا. بتعلم ما بتطلعش. فهي فعلا عايزه لبس معين, عايزه تحضيرات معينه, عايزه مود معين. البطيخ امن اكتر
1: مثلا.
0: بس الكتير من الاتنين بس محتاجين
1: طبعا
0: ننوه ان هو مش احسن حاجه يعني. كده انا بحس ان فاكهه الصيف بتبقى احلى بكتير من فاكهه الشتاء.
1: فاكهه الشتاء برتقال واستفندي حلوين قوي. معاكي حاجه تانية في لعبتك؟ معاكي تانية
0: في الشتاء؟ في ايه في الشتاء تاني؟ هي بيبقى برتقال واستفندي اكتر. استفندي برضو الواحد بيفتقده في الصيف.
1: الاستفندي بالنسبة لي برضو ألذ عن عشان التقطيع يعني حيثياته
0: ولذيذ. وممكن البرتقال بقى عايز سكينة بقى وتقطع وتقشر وكده وقشر لك برتقالة
1: رفش طبق
0: استفندي على طول
1: للأسف.
0: طيب في مين تاني بيقول ايه؟ مش كل بذر المانجا. مين؟ مين؟ ميدو برضو شكله خبير في المانجا. بيقول مش كل بذر المانجا تقدر ان انت تاكله. ما احنا برضو خد بالك مجربناش كل انواع المانجا يعني. بس بنحاول النهاردة كنا بناخد كده شوية
1: نصايح بما ان موسم المانجا داخل علينا.
0: ننقي المانجا كويس.
1: بالظبط
0: بالظبط. مدحت انور بيصبح علينا برضو من الرياض.
1: صباح الفل يا مدحت.
0: لما اجي اكل مانجا بتقمص شخصية الليمبي في اللي بالي بالك وهو قاعد مع فايحاء. اه هي دي بتبقى كده لازم. ما هي بتفقدنا حاجات كتير قوي. يعني يا تاكل المانجا لوحدك من غير ما حد يشوفك يا كلكم بتاكلوا مانجا كلنا نفس المنظر مفيش يعني ما تبقاش مخطوط من حاجة.
1: صح.
0: بس كده ضروره طبعا. نشوف بقى ننظف بعدين.
1: يلا بينا
0: المانجا دي مزاج.
1: تعال نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع نكمل معاكم تاني في حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم في نفس مود المزيكا. اللي حابب اي اغنيه معينه ابعت لنا على 015 59 5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع محمد نور حياتي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباح الفل.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
0: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انت بس اللي بتعرف تعمل كده، بعلمني بتعملها ازاي. طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم، عايزين بقى ايه نطلع بره المانجا والجمبري وكل الكلام ده، عايزين بقى نفتح موضوع معين ريليتد للي حصل لي برضه. يعني امتى كنت حاسس ان انت خبير جدا في حاجة معينة وداخل بقلب جدا، واللي هو ايه ده الموضوع ده لعبتي وعديت بيه كتير وخلاص انت عندك خبرة وانت بتنصح الناس بيها وكده، واول ما تخش في الموضوع ده تلاقي ان انت مفيش اي حاجة زي ما انت، ما ترجع تتفاجئ برضو وتحس ان انت تقتنع لو انا مش فاهم اي حاجة. بيحصل لنا كتير ان احنا بنفتكر قد ايه احنا لا انا خبيرة في، زي ما انا قلت كده لا انا هخش انقي المانجا، هنقي المانجا يعني ايه على الفرازه، بس رجعت في الاخر لقيتها مخلل ولقيت ان في مانجا بتتعمل مخلل فعلا، ان شاء الله هخللها يعني. بس امتى حسيت ان انت فعلا خبير في حاجه معينه وفاهم فيها قوي وخدت الصدمه بجد، خدت الصدمه فعلا في اي حاجه في الدنيا عامه، في شراء حاجات معينه، في مثلا مشاكل في العلاقات اللي هو انا بعرف احل المواضيع دي، في فهم الاشخاص ان انت في اشخاص كده لما يعملوا حاجه انت فهمت الشخصيه دي عامله ازاي يطلع عكسها تماما، دايما كده اللي هو دايما الحياه بتحطك في مواقف تحسسك ان انت لسه مش فاهم اي حاجه. اكتر حاجه بقى انت شايف ان انت لسه لحد دلوقتي مش فاهم فيها اي حاجه،
1: يعني حاجه كنت فاهم ان انت جامد فيها موقف معين حسسك ان هو عالم اكبر بكتير من الافق اللي انت كنت حاسس ان انت وصل له. صح ده صح، انا فهمت كده الموضوع صح. زي ايه مثلا؟
0: زي ايه قول لنا انت.
1: لا انا مفهمش في حاجه مفهمش
0: في
1: حاجه
0: انا في الحته دي كل حاجه الحمد لله.
1: لا خالص
0: لله.
1: والله لا
0: ولسه بتعلم.
1: لا خالص
0: كده كده احنا بنفضل نتعلم طول حياتنا اكيد. بس دايما كده تحس
1: اللي هو حاسس في نبره تهكم كده من عندك اللي هو انا بفهم. انا عمري حسستك ان بفهم اوكي، حسستك قبل كده ان انا فاهم في كل حاجه؟
0: لا بس انت والله بتفهم في حاجات كويسه قوي،
1: بس مش في كل يعني
0: شهادة لله يعني. الولد ده يا جماعة بيفهم في شخصية البني آدم جدا. بصوا ما صدقش نفسه من الساعة،
1: صدقتش نفسي الساعة
0: والله فعلا. افرح بقى عشان مش هقولها كتير. لا بجد يعني بيجيب قرار البني آدم، الشخص ده كذا. ايه يا يوسف انت لحقت تقعد؟ هو الشخص ده كذا والنبي بعد قد ايه تلاقي الشخص ده هو كذا نفسه بس كده. فبس
1: عمو
0: فانا برجع له على طول
1: عم الدنيا.
0: لو سمحت
1: بارك عم فنور
0: قرار الشخص ده.
1: طيب في مدونة، يا مدونة صباح الفل، بتقول انا كنت كلاون كبير في ايه؟ يعني عرفينا بقى في اي مجال، في حاجه معينه انت كنت مقتنعه ان انت فاهمه فيها وجايبه اخرها، ولكن اكتشفتي ان هو بحر وعالم كبير قوي ملوش اخر.
0: اللي هو ايه ده يا جماعه احنا طلعنا غلابه جدا، مهما قلنا ده احنا فاهمين جدا، والموضوع ده لعبتي، الدنيا بايظه خالص. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه.
1: في نمره غريبه قوي هي بعت لنا بقالها كتير واسمه ايه ده؟
0: غريبه قوي ايه؟
1: ماشي هنكلمه نشوف القصه دي
0: في مشكله ولا ايه.
1: لا
0: نكلمه. في مسجز جايه لك
1: لسه الناس
0: بعيد عن المانجا. لسه
1: في حد بيقول انا كان عندي يعني نبذه عن عالم العقارات كنت حاسس ان

0: انا ملك العقارات، ولكن لما اشتغلتها اكتشفت ان انا بلاص مش فاهم اي حاجة، وهو بحر واسع ملوش اخر.
1: طبعا
0: ماشي.
1: طبعا دي حاجة من الحاجات برضو ان الواحد بيحس انه عارفين ان هو لما تخشوا مجال معين او تخشوا في موضوع معين تحسوا احنا ايه ده احنا صغيرين قوي، ده احنا صغير، احنا محتاجين نتودك اكتر من كده في الموضوع ده في اي حاجة في الدنيا بقى، سواء انت مثلا كنت عايز تتخصص في حاجة معينة تدرسها وانت حبيبها ولقيت ان هي بحر كبير فعلا وانت ما كنتش فاهم اي حاجة، انت كنت واخد فكرة بس كده عنها من بره اللي هو ملهاش اي علاقة بالمطبخ بقى اللي جوه، لما دخلت الموضوع لقيت ان الدنيا واسعة جدا، يعني في حاجات كتيرة محتاج ان انت تتعلمها، حد يبقى فاهم في الاشخاص في البني ادمين، انا بفهم في البني ادمين جدا. اللي يقول لك الانطباع الاول ده انا اعرف شخصية البني ادم احلل لك شخصيته، وفعلا يعمل كده ولما يعرفه يلاقي ان هو عكس ما كان محلله تماما، حاجة تانية لا ده بحر كبير وانا لسه محتاجة اتعلم فيه اكتر. اي حاجة اي حاجة، حد فاكر نفسه بيعرف يفاصل بقى وما يضحكش عليه ويجيب الحاجة بقى اللي هو ما يضحكش عليه فيها وكده،
0: وعادي ممكن
1: يضحك عليه وهو عارف،
0: ومش شرط يضحك عليه، ممكن يشوف حد تاني بيستخدم اساليب تانية يكتشف ان هو ما يجيش نقطة في بحر المهارات اللي موجود عند الشخص التاني
1: مثلا،
0: ده اللي هو ده انا ما جيش جنبك حاجة. يعني في حاجات كده. يارا صباح الفل يارا، والله ده انا اتشرف، ربنا يخليكي، ميرسي جدا جدا جدا. في حد بيقول لك تربية العيال، كنت فاكر ان انا هعرف اربي، طلعت ان انا حتى بقى بعد كده.
1: ده طبيعي، ده طبيعي جدا جدا جدا. ايه تاني؟
0: بتقول دي فرح، ازيك يا فرح؟ تقول فرح بقى تقطيعه المانجا عندها ايه؟ ان هي بتتقطع خالص وتحطها في طبق وتاكلها كده
1: بالايه؟
0: ده بيبقى حلو قوي لو في حد في البيت عنده المهاره دي وعنده الطقطان عامه
1: للمربعات يعني وكده،
0: بتقطع المانجا كذا مانجا، مانجايه بتجيبها وتقطعها تقطعها وتسيبها في طبق
1: بقشرها
0: بالشوكه كده. لا قشرتها دي
1: ما انا مستنيه اعرف بتتقطع ازاي، يعني بتتقطع حق يعني بتاكل بالشوكه يعني؟
0: خطيره
1: ده عشان لو في ضيوف
0: خطيره. في حد بيقول انا كنت فاكر ان انا بفهم في موضوع البني ادمين ده ولكن اتخدعت فيهم كلهم. ماشي صباح الفل،
1: مفهوم جدا جدا.
0: البني ادمين عامه يعني اللي يقنعك ان هو فاهم البني ادمين كلهم، وان هو في ناس بتعرف تحلل المواقف عامه بشكل معين. يعني ايه تحلل المواقف؟ ان انت ممكن تيجي تحكي لها قصه وتبقى شايف زاويه او اتنين، لما تيجي تتكلم معاه ويفصص لك كده، يعمل بريك داون او يفصص الموقف اللي انت حكي، تلاقي في زوايا تانية خالص انت ما كنتش شايفها. في الناس دي حلو ان انت تقعد تتكلم معاها، لان هم بيفتحوا لك عينك على حاجات انت ممكن تبقى تغفلها، والحاجات دي تبقى اهم بكتير من الشباكين اللي انت فاتحهم باصص عليهم.
1: دي ألذ حاجة ان انت تشوف الموضوع بمنظور مختلف، ما هو انا شايفة الموضوع من حتة، انت شايفة من حتة تانية، حد تالت هيجي يشوفها من حتة تالتة، انت تبتدي مخك يتفتح. يعني كل ما بتعرف ناس اكتر والله وبتتعامل مع ناس مختلفة عنك اكتر كل ما بتتعلم حاجات جديدة. شكرا شكرا. طيب. انا بقى مهما اتعامل مع ناس يوسف يجي يثبت لي انا مش فاهمه حاجه.
0: في حد ده احمد الشيخ صباح الفل بيقول لي كنت فاكر نفسي اني فاهم في ايه؟
1: فاهم عامه
0: بالظبط يعني
1: كنت فاكر نفسي فاهم.
0: في فريده بتقول صباح الفل عليكم، انا كنت فاكره نفسي ان انا انصح واحده في الشراء اونلاين واكتشفت ان في اساليب تانية لناس بتعرف تختار الحاجه ايه، بتختار الحاجه على مقاسها وامتى عشان تبقى اسعارها عليها شويه تخفيضات كده.
1: بالظبط.
0: صباح الكل الفل يا فرفر.
1: ماشي. حسب برضو المكان اللي بتشتري منه. لا الموضوع ده دراسه يعني. طيب. دايما كده ما بنيجي نشتري من مكان جديد اونلاين بالذات تسال حد شاري قبل كده. ايه النظام؟
0: صح.
1: اعمل ايه وما اعملش ايه؟
0: صح.
1: انا مش قادر ابقى زبون دلوقتي، انا عايز حد ينصحني اعمل ايه وما اعملش ايه.
0: مثلا بالنسبه لناس كتير ممكن تكون في العربيات مثلا، بس مع التقدم بقى التكنولوجي الرهيب اللي العربيات دلوقتي بقت موجوده فيه وانواعها الزياده، يعني زمان كنا بنتحرك في 30 40 ماركه
1: اللي كانت الدنيا واضحه وطيبه وجميله
0: دلوقتي انت لما حد يقول لك ماركه انت مش عارفاها اصلا ما بقيتيش تسالي، اللي هو بتتعديها، اللي هو خلاص ما جاتش على دي، مش دي اللي يعني اللي فايتاني يعني، اللي هو تمام صباح الفل يعني. انا
1: كل يوم في نوع جديد،
0: كل ساعه في موديل جديد بينزل وفي اوبشن جديد بيحصل تركبي العربية.
1: العربيات زمان لا سيبك من دي مرحلة تانية لما تركب العربية. العربيات زمان كانت في نوع طب ايه ده ده ايه ده ده جديد اه مين مامتها عارف بيبقى اللي هو لازم
0: صح
1: مين مامت العربية دي يعني مين دلوقتي مفيش مالهمش اهل
0: مالهمش اهل
1: مالهمش اهل
0: مالهمش
1: تلاقي الاسم هو الاسم كده.
0: في حد بعد بيقول لنا هالمانجا بكام دلوقتي؟ والله انا ما اعرفش يعني ده سؤال يعني بعتذر لك ان انا يعني
1: بكام انت لسه شايف جايبه امبارح بس هو عشان ده يعني دفعت الشروه كلها
0: جايبه قفص
1: مش فاكره قوي مش فاكره قوي كان ايه بكام
0: ماشي
1: بس هي بتختلف يعني
0: يعني احنا شويه نقول لكم اسعار ذهب وفضه وحاجات كده يعني الموضوع يعني
1: انا شايفه المانجا والبطيخ افيد
0: علينا
1: يعني فاهم قصدي افيد من الذهب والفضه خلينا في اسعار الفاكهه هتفيدنا اكتر
0: ماشي. في حد بيقول انا حلال مشاكل لما فيش مني اتنين وبالذات بين صحابي وزوجاتهم وديهم افكار كريتيف جدا الا مشاكلي مع زوجتي بعطل قدام مراتي مش عارف ليه. انا اسلام الاكشر صباح الفل عليك.
1: دي حاجه احنا توصلنا لها ان احنا الناس كلها كده
0: تعرف تحل مشاكل غيرها ولكن ما تعرفش تحل مشاكل.
1: طول ما انت بره الموضوع انت خبير استراتيجي. طول ما انت صاحب الموضوع انت لايس تماما ما مش عارف تعمل ايه يعني نفس المشكله حلتها لحد غيرك بس مشكلتك لما بتكون بتاعتك انت الموضوع بيبقى صعب جدا بتبقى محتاج لا حد من بره برضو يقعد يتكلم معاك ويقول لك نفس الكلام اللي انت بتقوله لغيرك. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار.
0: حد بيقول لك قول له العويز ب 100 والسكري ب 70 ده على عهده مين؟ ايمان الحفناوي.
1: ماشي
0: تمام هيطلع لك حد دلوقتي يحسسك ان ايمان شوفي بقى ان ايمان مش ناصحه
1: بالظبط
0: ده انا لا لسه ده أنا مش عارف بالظبط.
1: يا ريت تقولوا لنا برده يا ريت تقولوا لنا بس للاسف مش هنقدر نقول لكم منين المكان نفسه. مدام سحر وصلتي ولا لسه؟ ممكن تطمنينا عليكي بعد اذنك؟
0: يلا بينا
1: يلا
0: يلا

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6720 جنيه للبيع و 6685 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5880 جنيه للبيع و 5850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47640 جنيه، سعر الفضة عيار 999 102 جنيه للبيع 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام. زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
6: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك، انتو ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس، وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
7: أيوة كده،
6: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، إنما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيد لينج لونج.
8: الرقم الضريبي 331-212-633.
9: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: هي دي بقى المشكلة، يعني محدش يزعل اتنين مذيعين راديو. اتنين مذيعين راديو هتزعلهم هيطلعوا تاني يوم الصبح
1: يصفوا حساباتهم
0: بس خلاص على هوا، يعني ما فيش الكلام ده.
1: طيب في حد بيقول كنت فاكر نفسي فاهم في البايكات او الموتوسيكلات، يعني لحد ما اشتريت موتوسيكل منهم عملت بيه حادثتين وبقالي 3 شهور كتف اليمين مش راضي يخف. الف سلام عليك يا خلود. وانت ممكن تكون بتفهم على فكره في الموتوسيكلات وكل حاجه، بس خلينا متفقين، برافو عليك،
0: ملهاش كبير.
1: السواقه احس دايما السواقه والعوم معرفش ليه اكتر حاجتين بحس ان هم ملهمش كبير. فايا كان انت بتسوق كويس قد ايه،
0: حريف قد
1: ايه، وانت بتسوق من ايام ايه، وتقعد يعني تحكي لنا يا ابني ده انا كنت باخد العربيه من ورا مش عارف مين وانا عندي مش 8 سنين، حاجات بقى اللي هو ارقام بتسمعها اللي هو ده ما بيثبتش اي حاجه، برضو انا مش هطمن لك
0: وانا قاعد جنب،
1: يعني ما تدينيش السي في بتاعك عشان خاطر انا في الاول في الاخر ايا كان انت ان شاء الله لو انت نازل بمفتاح عربيه ايا كان الحاجات اللي زي دي اوعى ابدا السكينه تسرقك فتتغر فتحس ان انت
0: لا هي يعني
1: فاهمه
0: ستر ربنا هي
1: ضمنها. لا هي خلي بالك دايما ان ممكن الغلطه تبقى من اللي حواليك فملهاش كبير. فالف عليك، الف سلام عليك يا خالد، مش عايزين نقول ان انت ما بتفهمش البايكات لمجرد انت عملت حادثه،
0: لا خالص، ما ده
1: خالص دي ملهاش علاقه، ليها علاقه بس ان انت تبقى عارف انت ممكن تبقى بتفهم في الانواع وبتفهم في الزراير اللي موجوده في الموتوسيكل وتدور اي موتوسيكل وتسوق اي موتوسيكل والحاجات دي كلها، بس في الاول في الاخر تخليش دايما الحاجات دي تغريك عشان بعد الشر كده ما يحصلش اي حاجه وان شاء الله تقوم بالسلامه. تمام
0: طيب
1: تمام.
0: في رشا برضو بتقول لنا يا جماعة كنت فاكرة ان انا حويتة جدا ان انا هعرف احوش وكده بس طلعت ان انا بفهمش اي حاجة. هي ايه؟ النية بتكون موجودة، النية بتكون موجودة، وبنقعد مع ناس صحابنا كتير يعني بيفهموا في الموضوع ده ويفيدونا. طب بتعملوا ايه؟ طب بتحوشوا ازاي اصلا؟ طب ازاي نقدر نعمل كده من غير ما نيجي على نفسنا في حاجة، من غير برضو ما نبقى جايين على حساب حاجة؟ تقال لكم كل نصايح اللي ممكن تسمعوها في الاخر برضو ما فيش. كنت محوشة الفلوس فين؟ هاتوها بقى. هاتوها عشان ايه؟ مضطرين. فمفهوم جدا جدا. انا بحس ان دي بتكون موهبة، هي موهبة يا عندك يا مش عندك. مش عندك قدر ولطف خلاص، يعني خلاص هنعمل ايه؟ الحمد لله. ايه تاني؟
1: في حد بيقول كنت بعرف ان انا كنت فاكر ان انا هعرف اخد حقي من الظلم ولكن ناس كتير بتيجي عليا. صباح الفل. ماشي،
0: فكره انه اخد الحق صنع وكده الصنعه دي مش عندي.
1: طيب في حد بيقول لي، بيزود بقى بيقول لي ان عندك حق السواقه والعوم والمقاولات، ثلاثه ما نقولش كبير.
0: ده اصلا هنخش في كده بقى هتفتح مننا خالص.
1: طيب في حد بيقول انا من زمان كنت فاهم فاكره ان انا فاهمه في السوشيال ميديا كلها بقى ومفيش حد زيي، بعدها بساعتين اوكي مفيش حد زيي دلوقتي اكتشفت ان انا ما فهمتش فيها اي حاجه وبتسبب لي صدمه وبتسبب لي احراج قدام كل الناس اللي انا كنت بقول لهم بقى ان انا فاهمه وفاهمه وكل حاجه وانا طلعت مش فاهمه اي حاجه خالص.
0: من ناحيه ايه فاهمه في السوشيال ميديا؟ من ناحيه انه شغل على السوشيال ميديا، لان ده برضو
1: حدوته ثالثه
0: طبعا يعني، ولا سوشيال ميديا عامه ان انت تتعاملي على السوشيال ميديا؟ يعني انا شايفه انه دي حاجه ودي حاجه وفي حاجات كتير قوي، ففهمينا اكتر
1: بقى. لا يعني في السوشيال ميديا اكبر من مجرد شويه ابلكيشنز ونخش نتصفح فيهم ونسكرول ونعمل لايكات
0: وصور نحطها، الموضوع اكبر من كده بكتير
1: طبعا. في ناس خبرات في ايه بقى؟ في ناس خبرات في ان هي مثلا تجيب بروفايل اي حد في الدنيا تعرف هو شغال فين ومين مش عارف ايه ومصاحب مين وشاطري، بس فكر دول برضو ما اسمهمش فاهمين سوشيال ميديا
0: زي ما عملنا مع الحكم بالظبط، جبنا شجره العيله كلها.
1: هل ده معنى كده ان هم فاهمين سوشيال ميديا؟ هم فاهمين الوصول لاي حد على السوشيال ميديا، ده خلاص ده جزء مهم عامه، بس في حاجه تانية. لا السوشيال ميديا علم اوسع من كده بكتير. في ايه تاني؟
0: ايه الحاجة اللي انت بتحس دايما
1: انه في حد بيقول هقولك ما طيب وما طلعت ما بفهم
0: يا نهار تنهيدة
1: يا نهار ابيض
0: يا نهار ابيض
1: والله دوستي على الجرح. في حاجه كنت مقتنع ان انا السنه اللي فاتت اكتشفت ان
0: وصلت لي خلاص. السنه اللي فاتت يبقى
1: وصلت لك فعلا.
0: شكرا.
1: طيب في مين تاني؟ في حين ان انا شايف ان انا فاهمها صح بس طلع ان في ناس كان عندها وجهه نظر اصح مني. علي عبد السلام صباح الفل والجمال عليك بيقول لي كنت فاكر اني بفهم دماغ الستات بس طلعت في الاخر مش فاهم دماغ الستات.
0: لا خلينا ده طبيعي خلينا ده طبيعي كده. عايزين نطمنك لان يعني احنا نفسنا مش فاهمين. احنا نفسنا بنحاول نفهم. عامة فهم الانسان للانسان اللي زيه راجل او ست انا بشوف ان دي من اصعب الحاجات
1: طبعًا.
0: اللي في الحياة عامة
1: بقت من اصعب
0: من اصعب الحاجات. يعني الانسان ده كائن معقد مش من ناحية معقد عقد يعني وحاجات كده لأ في بحر من المعلومات وبحر من الحاجات اللي انت المفروض تفهمها. لأ يعني كل ما تحس ان انت وصلت لحتة معينة بتلاقي انه لأ في اعمق من كده بكتير. انت نفسك اصلا بتحاول كل فترة في حياتك تفهم نفسك لان انت بتتغير فيبقى لازم تقفش كده اللي هو الحاجة اللي هو انا اتغيرت في كده انا اتطورت في كذا انا محتاج اشتغل على كذا. ده موضوع مهم جدا جدا.
1: صح.
0: هنفهم نفسنا بقى ولا غيرنا احنا حضرتك مش قادرين.
1: طيب في حد بيقول صباح لي على كل الناس اللي ماشيه على كوبري اكتوبر واقول لهم ان شاء الله الزحمه تفك واللي عنده مشوار يا جماعه يا ريت يتجنب الكوبري ده. سامر صباح الفل.
0: صباح يا سامر. الفل يا سامر ويا ريت ان شاء الله توصلوا كلكم بالسلامة. يعني هنعمل ايه الناس في ناس ما اللي عندهاش طريق بديل غير كوبري 6 اكتوبر فهي بتبقى رحله عامه. طول ما انتوا بتسمعونا مش هتحسوا ان الرحله دي متعبه. ايه رايك
1: مها؟ ميرسي جدا والله على الكلام الجميل ده.
0: تسلمي.
1: اه
0: حبيبتنا والله.
1: مش
0: عاجبك دي؟ ما
1: تقلقش. لا في حد لا خالص والله. لا والله لا في حد بعت لنا مسج لذيذه جدا والله فقريتها كده في سيري. طيب في مين
0: تاني؟ شوفوا بيبخل علينا بقى بالمسجز الحلوه.
1: فلا مسجز
0: بهزر
1: بقى كتر خيرك.
0: بهزر يا عم بضحك في ايه؟
1: اه في حد كان باعت انا كنت فاكر نفسي ان انا بفهم في الهزار ولكن اكتشفت بعد كده ان مش كل الهزار اللي انا كنت فاهمه ده كان هزار وبس. في باطنه احيانا بيبقى فيه
0: طبعا
1: حاجات كده.
0: طبعا
1: اقول لك على حاجه من الحاجات الحلوه اللي انت برضو تعمليها لو حد لو الهزاريه عامه تحمل معنيين ومعنى منهم ممكن يضايق الشخص اللي قدامك وانت مش قصداه محتاجه توضحي له.
0: اوضح له ايه؟ ان انا خدت بالي يعني؟
1: ان بعدها يعني ممكن تقولي له على فكره انا لما قلت كذا
0: للدرجه دي الموضوع ده
1: انا ما كانش قصدي. لا انا ما كان لما
0: لا قلت شريره كذا بقى شريره بقى ما هو بيهزر وفي باطنه حاجه معينه.
1: لا انا بقول لك لا ده حاجه تانية. انا بقول لك يعني اوقات كده لما الواحد بيهزر احيانا من كتر ما انت بتهزري كتير ممكن غصب عنك كلمه منك تدوس على حد انت مش واخده بالك وتاخدي بالك بعدها ولما تروحي تقولي
0: انه اتضايق من الهزاره
1: يا ريتني ما قلت كده قدام فلان ده فلان.
0: لا ده لسه انا ما اعرفش انام والله العظيم.
1: بتروحي توضحي له؟
0: طبعا.
1: من غير ما هو يجيب سيره ولا حاجه؟
0: لا لو حسيت ان هو ممكن يكون اتضايق بتكلم معاه.
1: لو ما حسيتيش؟
0: لا لو ما حسيتش هعمل ايه؟ ما هو لازم يقول لي ان هو اتضايق.
1: مش فهماني لو ما باينلكيش بس لما روحتي يعني مثلا انت قلتي مثلا
0: فهمه ايا كان شويه اوفر ثينكينج كده قبل ما ننام. لا ممكن اتاكد هزارتي النهارده ممكن تكون ضايقتك في حاجه او بتاع انا بس بقى
1: بالظبط حتى لو هو ما وضحش. برافو عليك.
0: بس بيجي لي احساس الحمد لله السنسر ده شغال عندي. يعني بحس انه حاسه ان الشخص ده ما تقبلش الجمله دي او حاسه انه مش عارفه ايه ودايما بيبقى في اخر اليوم كده فلا بتكلم اتاكد طبعا يعني ما اقدرش.
1: طيب سريعا كده يا جماعه
0: ايه
1: اللي هنسال سؤال سريع نختم بقى سلطان ولا انغام؟ انا ميال لحد عامه بس انتوا مستنيتوا
0: طبعا عارفين ميال لمين.
1: مين؟
0: بهاء.
1: صح. طبعا بحب انغام وكل حاجه
0: أكيد.
1: بس المزيكا النهارده في اليوم الحزين حاسس ممكن ندشدش
0: الدنيا خالص بقى. اتفضل. بدأنا بمانجا وجمبري ومدام سحر
1: مش انغام. بهاء بالله الحاضر.
0: بهاء
1: بالظبط.
0: انا بقول نتكل على الله ونشغل بهاء ونختم ببهاء.
1: طيب يا جماعه هنسيبكم دلوقتي مع بهاء السلطان قلبك يا حول الله بعد الاعلانات.
0: حول الله.
1: نشوفكم بكره ان شاء الله. يلا
0: بكره ان شاء الله.
1: صباح الفل.
2: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه، اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه، وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه، اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه، اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران وإصابة عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.
2: الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من الأراضي الإيرانية.
1: طهران تؤكد أن الضربات الأمريكية أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية.
2: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تعلن أنها بحثت مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمن المنطقة وسبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحة.
1: أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعاً مرفوعة بمخاوف إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب وصعود أسعار النفط.
2: الجيش الروسي يستهدف عدة موانئ أوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
1: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
2: توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية أهلية وعدد من الجامعات العربية والدولية لتدويل التعليم وتطوير البرامج الدراسية.
1: استاد القاهرة يستضيف الليلة احتفالية جماهيرية لتكريم منتخب مصر عقب الأداء المشرف في كأس العالم.
2: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن الفيفا يدرس إمكانية توسيع عدد فرق كأس العالم إلى 64 فريقا.
1: طقس اليوم حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جدي نجوم فام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي أغنية جديدة على نجوم فام.
1: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وحلقه يوم الاثنين، وان شاء الله كده تبقى بدايه يوم جميله ولذيذه. ابعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نسمع شويه اغاني حلوه ونتكلم النهارده على حاجه برضو لذيذه وكلنا بنتحط فيها، سواء بشكل كبير ودائم او بشكل مؤقت. معظمنا او كلنا بنحب فكرة ان احنا نبقى في اماكن شبهنا، نبقى مع ناس شبهنا، نبقى في وظيفة بنحبها او متمشية مع قدراتنا والحاجات اللي احنا عايزين نعملها، نبقى في علاقة عاطفية جميلة بتحقق احلامنا. كل الكلام الجميل ده وقد ايه بيبان ساعات لو انت بتشتغل في شغلانة مضطر انك تتعامل مع ناس او تبقى في اوساط مختلفة، بتحس قوي بالفرق ما بينك وانت قاعد مع اصحابك اللي شبهك، اللي من زمان تعرفوا بعض، اللي من بداياتكم وانتوا مع بعض، وقد ايه بتبقى مرتاح ومش شايل هم الكلام اللي انت بتقوله. ولما بتقعد في حاجة مع ناس مش شبهك بس انت مضطر تبقى معاهم علشان تمشي الدنيا، عشان ده جزء كده من الشغلانة، او ده جزء من الصورة المجتمعية اللي لازم تبقى بتعملها علشان تروح في حتة معينة. فبتبقى بعد ما بتخلص الخروجة دي او التجمع ده بتحس ان انا مش قادر خلاص، انا محتاج اروح دلوقتي. وفي ناس بتروح من نص القعدة، يعني اللي هو انا قاعد مع ناس مش شبهي، انا في حاجة مش حاسس ان انا لا ده مش مكاني. في ناس بتمشي، في ناس بتقولك لا انا مش هقدر اتعامل، انا ما بقدرش ابقى في حاجة حاسس ان انا فيك او مزيف او مش انا مش على طبيعتي، وتقولك لا سلام عليكم انا هشوف الناس اللي شبهي واقعد معاهم. وفي ناس تبقى كده ايه زي الطوبة كده، اللي هو انا مكاني، انا مبني، انا في البنى ده، انا طوبة، انا موجود وهفضل موجود حتى لو الموضوع مش على مزاجي، ولكن انا مش هتحرك من مكاني، انا قاعد بقى لحد ما حد يجي ينقذني بقى ولا حد يهد الموضوع ده، ولكن انا مش عارف انسحب. لانه مش دايما الحاجات اللي احنا بنتحط فيها واحنا مع ناس مش شبهنا او مش فاهمينها قوي او مش عايزين نكون فيها بنقدر ان احنا ننسحب. في حاجات عائلية تبقى مضطر انك تقعد فيها، مضطر خلاص، هي خروج عائلية، سفرية عائلية، انا حس ان انا بعمل ايه هنا ولكن مضطر اكمل. الناس بقى اللي هي مثلا بتبقى بتتجوز في بيت عيلة مثلا، بتحس ان هو لا انا مش عايز ده، كنتش مش بحلم بده، او انا مش عارف اتعامل، ولكن هتبقى مكملة. الشغل نفس الموضوع، زي ما كنت بقول لكم بتبقى فيه شوية وظايف كده هي بتحتم عليك انك تتعامل. فبتتعامل ازاي بقى؟ هل انت من الناس اللي ممكن امشي واقول لكم لا انا مش هكمل طالما انتم مش شبهي، ولا لا بتكمل؟ وايه اكتر حاجة انت افتكرتها دلوقتي، ايه اكتر حاجة كده حسيت انه لا انا ببقى زي الطوبة في الموضوع ده، قاعد معاكم بس مش هتعامل او مش هتكلم قوي عشان انا مش حاسسكوا قوي. او بالكلام يعني عن الطوبة وانتوا عارفين قد ايه انا بحب جدا الايام العالمية بتاعت كل حاجة، خلاص حاسة انا هعمل دكتوراه في اليوم العالمي بتاع كل حاجة. طلع ان النهاردة اليوم العالمي للطوبة، هتسألني ليه؟ هقولك معرفش ليه الطوبة ليها يوم عالمي، بس هو بيقولك بس عشان الناس ايه تتعلم اكتر عن الاحجار والصخور والجيولوجيا والحاجات دي، ولكن دي قصة، دي معلومة كده عابرة. هنرجع تاني اللي احنا بقى كطوبة في الحياة، طوبة كبيرة موجود في حتة انت مش عارف تتحرك. كلنا عدنا بالموقف ده، او اوقات كتير بتبقى حاسس انه انا مفروض امشي، مفروض اطلع من منطقة الامان بقى، الحاجة الموقف اللي انا فيه ده، ولكن مش دايما بتعرف تعمل ده. فامتى حسيت انك قاعد كده زي الطوبة في مكان ومش عارف تتحرك منه. وايه اللي حصل؟ بعت لي على 015-59-55-1006. ودلوقتي هقول لكم على اغنية باللغة العربية الفصحى وانتوا هتقولوا لي ايه الاغنية الاصلية. بتقول ايه؟ لقد جعل الصخر يتكلم، جعلني اشعر من جديد. ايه هي الاغنية دي؟ لقد جعل الصخر يتكلم، جعلني اشعر من جديد. اغنية جديدة معروفة، فكروا فيها شوية وبعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية

0: الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: مش في ناس بتبقى عندها المرونة النفسية والعقلية ان هي ممكن تقعد مع ناس مش شبهها، قاعدة هي مش طايقة معظم اللي فيها، بس مضطرة تبقى موجودة لأي سبب إن كان، حاسة ان هما مش شبهها ولكن مكملة قاعدة وخلاص وتمام وعارفة تتعامل وكل الكلام ده. وفي ناس تانية لا، ما بيبقاش عندها المرونة دي، يبقى بالنسبة لها انا قاعد بعمل ايه، انا بحس ان انا قاعد فعلا زي الطوبة مش قادر اتكلم ومش قادر امشي، او خلاص انا هستغل اي فرصة، انا جالي تليفون، جالي حالة طارئة، مش عارف ايه، وهمشي عشان انا مش حاسس ان انا تمام ولا عارف اتعامل في كم ايه الناس المزيفة دي او في كم الناس اللي مش شبهي او. فانت من اي فريق وفي نفس الوقت ايه الموقف اللي انت فعلا بتحس فيه انه كل ما بيعدي عليك بتحس انه لا انا مكاني مش هنا. معايا سليمان. يا سليمان صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عامل
3: صباح
2: ايه النور. كله جميل
3: الحمد لله.
2: انا حسيتك اول مره تبعت لنا كده فقلت اشوف انت.
3: اول مره بعت لكم واول مره اتكلم في الراديو
2: ده، والله شرف ليا. ان شاء الله هتبقى حاجه حلوه وهتبقى بتجيلنا على طول.
3: يا رب.
2: قول لي بقى ايه الموقف اللي انت بتحس ان انت لا يعني زي الطوبه، انا مش فاهم الناس اللي حواليا ومش شبهي بس مش عارف اتحرك، مش عارف امشي.
3: هو في طريقتين في الموضوع ده يعني. بالنسبة لي أنا طبعا يعني في مواقف لازم تتعاملي فيها ودي هي الشغل، حتى لو أنت مش طايقة لقدامك
2: صح،
3: ففي الوقت ده أنت لازم تتعاملي يعني ساعتها بتنحي العواطف جانبا وبتبدأي تتعاملي كشغل
2: صح.
3: حتى لو أنت مش على وفاق مع الشخص ده، وانتوا الاثنين على فكره بتبقوا عارفين
2: ايوه
3: مع بعض.
2: ايوه هنمشي الشغل شغل صح.
3: وما ينفعش ساعتها لازم عشان تبقى يعني مستمر في الشغل، مش هقول ناجح لا، لازم تتعامل بالطريقه دي والا مش هتشتغل
2: صح،
3: مش هتنفع في اي شغل. المناطق الثانيه اللي هي ممكن بقى زي الطوبه، المواقف الاجتماعيه مثلا،
2: ايه بقى
3: انا مش عارفه او انا برضو مش قبله، ساعتها زي الطوبه يعني
2: بتبقى بتقعد بقى عشان هكمل القعده وخلاص، ولا ممكن لا تقول له همشي
3: الزياره دي تعدي على خير.
2: ايوه عارفه الزيارات دي
3: مضطر اكملها.
2: الفكره ان بتبقى كلنا عندنا شويه
3: انا مش هتحملها ولا هقعد فيها اصلا، اللي هي بتاعت الصحاب بقى، لو في حد مضايقني لا انا مش هقعد، انا مش جاي بقى يعني ضغط شغل وضغط مثلا وكمان هتعامل
2: مع ناس مش طب انت من الناس اللي ممكن تقول انا مش جاي عشان فلان جاي وانا مش فايق له النهارده، ولا بتقعد تتحجج بحاجات تانية مش فاضي مش عارف ايه عشان ما تواجهش ده؟
3: لا انا ممكن ابقى صريح، انا ما بحبش قعده فلان فانا مش جاي.
2: حلو ده عامة
3: ما نقعدش بقى ندخل في الصدام وكده، ولو قعدت في القعدة وما عجبنيش طريقة كلامه
2: بمشي
3: على طول، بعمل ستوب وانا مش هينفع اكمل معاك.
2: انا معاك جدا في الموضوع ده. المشكلة عندنا انه انا بيبان على وشي جدا، فانا لو قاعدة في حاجة ومش طايقة حد

0: انا وشي بيبتدي يعمل اكسبريشنز كده وتعبيرات اللي هو
1: خلاص حد بصي، الواحد وصل من العمر ومن الخبره ان هو مش هاجي على نفسي
0: صح
1: في حاجات ما تستاهلش.
0: صح والله.
1: يعني ممكن الشغل غصب عني يستاهل، تمام، بس مش هبقى قاعد في قعده وديه وكمان انا قاعد
0: مش
1: غصب عني.
0: طايق نفسي او غصب عني، لا. طب
1: بالظبط.
0: سلام عليكم. صحتي النفسيه اولى
1: بالظبط
0: بجد. احنا
1: بالظبط
0: وصلنا
1: خلاص.
0: للمرحلة دي بمختلف الأعمار، اللي هو لا لا لا لا أنا مش قادر على ده، بقينا مفرهدين قوي، فاللي هو لا لا أنا
1: لا قوي
0: تمام
1: قوي
0: قوي
1: قوي
0: هنا.
1: قوي يعني
0: أنا يا باشا أقعد في
1: مستحيل.
0: بيتنا لوحدي أحسن من إن أنا أقعد في قعدة الناس مش شبهي أو أنا مش طايقهم أو مش عايز
1: مية
0: أقعد
1: في المية
0: معاهم،
1: بالظبط.
0: صحتي النفسية تكسب. ماشي. طب تعالى بقى نفرفش شوية، وهنبدأ بقى بأول سؤال. الأغنية إيه؟ لقد جعل الصخر يتكلم، جعلني أشعر من جديد.
1: أغنيتي المفضلة يعني، خلها
0: طب
1: بحجر
0: حلو
1: يوم
0: حلو
1: كده.
0: حلو. ماشي. تعالى بقى هسألك السؤال التاني. حاسة دي صعبة. هقولك حاجة أرقام، ماشي؟ لو عرفت إن وزن حجر بيساوي 3 كيلو زائد تلت وزنه، يبقى وزن الحجر كام؟
1: 4 كيلو
0: إيه الشطارة دي؟ ماشي. الليك في الأفلام ولا
1: يعني.
0: ماشي. بص هقول لك قصه فيلم كده صغيره وانت تقول لي اسم الفيلم ايه. فيلم عن مدرس فلسفه ملتزم بالمبادئ، وفجاه الظروف بتجبره يشتغل دجال.
1: ده احمد زكي في
0: ايوه
1: البيضه والحجر.
0: الفيلم البيضه والحجر. برافو. طيب في هقول لك 4 كلمات فيهم كلمه مش متوافقه مع الباقيين، انت قول لي ايه هي. باريس، لندن، ميونخ، اثينا.
1: باريس ولندن
0: ميونخ
1: وميونخ
0: واثينا.
1: يبقى باريس عشان ما فيهاش نون.
0: ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايه؟
1: نون.
0: نون يعني هي عامة تنفع، همشيها لك. هي كانت ميونخ مش عاصمة، ولكن انا همشيها لك عشان دي حركة ذكية جدا. ملاحظة ذكية جدا. عادي جدا. صباح الفل يا سليمان، ونورتني. شكرا ليك جدا. باي باي. طيب ماشي. هو عامة ايه؟ سليمان فصصها لكذا حاجة. في حاجات فعلا في الشغل انت بتبقى خلاص مضطر مضطر، وكلنا عارفين ان احنا ايه جايين علشان مضطرين ان احنا نيجي. يعني خلاص هو البزنس بيقول كده، هي الشغلانة بتمشي كده، لازم نبقى بنشوف العملاء، لازم نبقى بنشوف ناس تانية، يعني خلاص. فانت ايه بتعدي الكام ساعة دول وتروح بقى خلاص انا هعيط بقى في بيتنا عادي جدا. ولكن في خروجات صحاب او في حاجات في العلاقات الاجتماعيه بتحس ان هي مش مستاهله، وانا ليه وهنزل واواجي على نفسي واقعد في قعده، هنقعد انا هنتكلم في حاجات انا مش عايز اتكلم فيها، واقعد مع ناس مش عايز اقعد معاهم. لا يا باشا، انا اقعد في بيتنا عادي جدا، بدل ما انزل ابقى بعمل مشكله مع حد او اضغط على نفسي. يعني انا كنت زي ما كنت لسه بقول من شويه، انا ممكن لو رحت حاجه زي كده ببقى ساكتة، ببقى طوبة فعلا، طوبة جدا، طوبة يعني بشكل مريب. ووشي بقى هو اللي بيتكلم، وشي ونظراتي هي اللي بتتكلم. فخلاص فأي حد عارفني هو يبتدي اللي هو ايه، سارة انت باين عليكي جدا انك مش طايقة. في ضحكة صفرة كده تطلع مني بتبقى اللي هو لا يعني امشي احسن. يعني لو مشيتي وقلت انا مش طايقاكم ومشيتي هيبقى احسن بكتير من التعبيرات اللي انت عمالة تعمليها دي. ابعتولي على 015-59-55-1006 ايه الموقف اللي انت بتحس فيه انه لا الناس مش شبهي وانا مش عايزة ابقى موجود هنا بس مضطر ان انا اقعد. ولو عندك اي تريكس بقى بتخليك ايه تمشي من اي هاك كده اللي هو انا ايه انا بقولها هي دي الكلمة السحرية بتطلعني من اي موقف انا مش حابب اكون موجود فيه، ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل.

حاجة تانية برضو غير المواقف الاجتماعية ومواقف الشغل، بحس برضو كل واحد وذوقه عامة، في سواء في الأكل أو في الخروجات أو في السفريات، لما بيبقى الذوق عكس الذوق بتاعك بتحس برضو ان انا لا انا مكاني مش هنا. يعني اللي هو لو انت بالنسبة لك مثلا الاكلة الحلوة دي لا انا روح مكان قديم مثلا في وسط البلد اكل اكلة مصرية اصيلة، انا كده انا بالتالي لما بتروح بقى مكان حاجة عالمية، مطبخ مش مصري، حاجة فارهة بقى شيك قوي، مش بتحس انه انا ايه اللي جابني هنا. والعكس فكرة برضو السفريات، لو انت بتحب تبقى في سفرية اللي هو ايه عشوائية كده، يلا احنا بنعمل اي حاجة، بنروح اي حتة، بناكل اللي موجود، بننام في اي حتة، الحاجات دي كلها، عكس برضو لما يبقى في حد لا السفرية لازم تبقى متظبطة، نبقى في اماكن مش عارفة عاملة ازاي، نبقى عارفين هنروح فين وامتى، وفي برنامج كامل للرحلة. فلما بحس برضو الأذواق دي بتفرق قوي، انك لما بتروح حاجة عكس ذوقك بتحس انه انا لا انا عايز امشي، انا ايه ده ايه ده ايه ايه هو ده اكل ده هو ده مش عارف هي دي سفرية دي، لا لا لا لا انا مش نفاني، هي دي خروجة انتوا بتسموا دي خروجة، تعالوا انا اخرجكم بقى الخروجة الحقيقية. فبرضو احب اعرف أذواقكم وايه. سادات صباح الفل عليك، بقول لبنتي دودو كل سنة وهي طيبة 14 سنة بكرة، بقول لها اني بحبها جدا، كل سنة وهي طيبة وتفرح بيها دايما كده ويخليكم لبعض. وبيقول لي انا شغلي كله مرونة بسبب الحجز وترتيب التجهيزات، فليا الجنة والله. اي حد عامة اللي هو شغله مع عملاء ومضطر تبقى اللي هو انا مش طايقك بس ده شغلي، هعمل ايه بكل الحاجات اللي انت بتقولها اللي انا مقتنع ان هي غلط ومقتنع ان هي مش موجودة، ولكن انا همشي الدنيا. انا الصراحة حصل لي في بعض الافراح اللي حضرتها اني رايحة الفرح ماليش خلق خالص، والفرح نفسه الناس فيه مش مريحة نفسيا ليا، وبكمل طبعا الفرح وانا على اخري، بس طبعا مش ببين قدر الامكان. ولكن فاكرة فرح من الافراح كانت الناس بتسأل والدتي هي مروة مالها، فقلت عندي دور برد لاني خفت لا قدر الله يحسبوا دي ايدن مثلا كانت عيني على العريس ولا حاجه، وانا اصلا مش كده خالص، بس متحمله الفرح كله. عامه دي نقطه مهمه جدا يا مروه، يعني في برضو مناسبات عائليه انت ممكن بس تبقى ما بتحبهاش عادي، في ناس بتبقى في المناسبات العائليه في التجمعات العائليه هي ما لهاش فيها طبيعي، فبس تبقى في مناسبات كده انت ما ينفعش تبين انك مش عايز تيجي، وما ينفعش تبين انك مش طايق انك جيت، او انك المكان ده مش مكانك، لانه هيتحسب كل حاجه غير ده، هيتحسب بقى انك غيران، عينك على العريس، مش فرحان لهم، مش عارف اللي هو هتبقى فيه قصه كبيره ومجالات تانية هتتفتح وانت على الله حكايتك، انت بس عايز تمشي. انا بس ما ماليش واقعد ايه في المجاملات والابتسامات وازاي طنط وازاي خاله وازاي الاولاد، انا ماليش في الحاجات دي، فانا قاعد ساكت. فسكوتك ده هيتفسر ب 6000 حاجه غير انك القعده دي مش بتاعتك، او انك مالكش في التجمعات العائليه. فدي من الحاجات برضو اللي احنا كلنا ايه لازم نبقى بنرسم كده الوش الجميل، احنا تمام يا جماعة، بنحبكم جدا، انا ما عنديش اي مشاكل مع اي حد عشان اليوم يعدي. اسلام بيقول لي احنا في القعدات اللي مش شبهنا كل اللي فيها بيبقوا لابسين اقنعة مش انا بس، وكل واحد ليه شخصية مختلفة اول ما يروح. ده طبعا، ولكن انا مقتنع ان ده بيحصل طول الوقت سواء ناس شبهنا او مش شبهنا، كل حد بيبقى ليه وش كده مش بيطلع غير مع الناس اللي هو بيرتاح لهم واللي هو بيحبهم، ولكن تبقى في حاجات انت قادر تحسها اللي هو لا هو في حاجه غلط، هو في حاجه غلط، الفايب الكيمياء مش راكبه، مش عارف. فبتتعامل ولا مش بتتعامل؟ بتنسحب؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006. والفزوره الجايه ماشي، مدينه مصريه من كلمتين، الكلمه الاولى جزء من اجزاء الجسم، والكلمة التانية على وزن قارب، تبقى ايه؟ انت مصرية كلمتين، اول كلمة جزء من اجزاء الجسم، كلمة التانية على وزن قارب، ايه هي؟ علشان نكمل الجيم ابعتولي على 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: Άννα, x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ايه الموقف اللي بتحس فيه انك قاعد زي الطوبة، مش عايز تتعامل مع حد، مش عايز تتكلم مع حد، بس عشان هم مش شبهك او انت مش فاهمهم ولا هم فاهمينك، فهل بتحاول تكمل القعدة وخلاص وتلقط كلمة من هنا على ضحكة وخلاص وتعدي الدنيا، ولا بتنسحب وتقول لهم انا ماشي وارجع لمنطقة الامان بتاعتي بكل سلام؟ معايا طارق. طارق صباح الفل.
3: طبعا الفل يا طارق،
2: عامل ايه؟
3: تمام الحمد لله،
2: كله حلو الحمد لله، كله جميل. بدأ يومك من بدري ولا مش قوي؟
3: والله المفروض من بدري، بس النهارده صرت متاخر شويه، بس تمام يعني.
2: حظنا عشان تطلع معانا على الهوا. قول لي بقى ايه الموقف اللي انت بتحس انك لا انا ده مش شبهي ومش عارفه اتعامل؟
3: بصي، هما في موقفين يعني انا الحاجتين اللي انا دايما بحس ان انا مش لاقي نفسي فيهم وما ببقاش حابب ان انا اقعد فيهم. اول حاجه الافراح.
2: اوكي. ما بدلكش في عامه في الافراح؟
3: ما بحبش احضر افراح يعني. انا كنت بحضر الافراح اللي هو يعني لو حد انا فعلا
2: بتحبه جدا
3: علشان هو يهمني قوي، فاهماني؟ حتى انا فرحان له بتاع ده الكلام ده. طبعا ايه، خلاص بقى ايام الصحاب وايام الاخوات لما كانوا بيتجوزوا والحاجات دي.
2: حلو.
3: بس دلوقتي خلاص بقى انت يعني خلاص بقى عارفه انت
2: كل الناس اللي بتحبهم اتجوزوا وخلاص بقى مش قادر.
3: فانت دلوقتي بتتعزمي بقى ايه يعني، خلاص بقينا في موضوع عم وانكل والكلام ده. فاللي هو ايه، بنت خالتك بتجوز بنتها فلازم تحضر، وبنت عمتك بتخطب لابنها فلازم تحضر.
2: لا طبعا
3: كمان، وانا ماليش في دوشه الافراح، فاللي هو ايه بروح بقى الف مبروك ومش عارف ايه، وبقف بقى ايه على جنب خالص بعيد عن الدوشه والكلام ده.
2: عارف، فهمك. الموقف
3: الثاني بقى لما بيكون عندنا اجتماع تبع الشغل، بيكون مش عشان نتناقش هنعمل ايه، لا احنا لما بيكون في اجتماعات كده معينه انت عارفه بيبقى اللي هو ايه، احنا جايين نقول لكم اعملوا كذا.
2: فاهمه. فاهمه جدا. عامه في اجتماعات اللي هو احنا كنا ممكن نخلصها في ميل او في مسج يعني، كنت ابعتها لنا ونمشي، اما قعدنا ثلاث ساعات ما بنقولش حاجه.
3: بالظبط يعني احنا قاعدين ثلاث اربع ساعات عمالين بنتكلم وبتاع، علشان انت في النهايه انت جاي تقول لا هو ده اللي هيتعمل.
2: ايوه
3: خلاص، ما ده اللي هيتعمل. انت كنت ممكن فعلا تبعته في ميل او تبلغ الجي ام مثلا، يبقى
2: وخلاص
3: احنا هنعمل 1 2 3
2: وخلصنا. الفكرة ان انت بتقعد الاجتماعات دي عمال بتهز في راسك وانت مش مقتنع، اللي هو جواك حد عمال يقول ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده، بس انت مش هينفع تعترض قوي، بتبقى فاللي هو ايه طبعا.
3: لا ما هو خلاص، هو اوبشن الاعتراض مش موجود اساسا يعني. هو هم قاعديننا عشان يقولوا هم عايزين يعملوا ايه، فخلاص ما كانش لها لازمه القعده، فخلاص تمام يعني. المحصله النهائيه انت عايز 1 2 3 فتمام.
2: بحب قوي المسرحيه دي عامه، اللي هو بيبقى مجمعك كده، اللي هو ايه، انا هو بقول لك علشان يبقى فيه ديمقراطيه وباخد رايكم، ولكن انت ما ينفعش تعترض برضه، فانت هتقعد تقول تمام. بعد اقول تمام ومش عارف ايه، اللي هو فعلا كنت ممكن بعتوا لنا فويس نوت وشكرا، وهنقول اوكي طالما هو ده ما فيش اوبشنز ثانيه. فمتخيلها.
3: وبعدين هو في النهايه بعد الاجتماع يقول لك ايه، خلاص بقى كل واحد يجمع التيم بتاعه ويقعد معاهم ويفهمهم. انا هجمع التيم بتاعي واعطله نفس العطله دي ليه؟ فانا بروح بعت واتساب، خلاص يا جماعه احنا هنشتغل على 1 2 3
2: بس وخلصنا.
3: يقول لي طب ازاي هو كده؟
2: هو كده يعني، خلاص طالما ما فيش ان هو مش مجال نقاش وهنعمل ده ورايكم ايه، طالما هو كده طب ما خلاص هو كده وابعتها لكم.
3: اجتماع معناه ان في اراء متبادله.
2: ايوه.
3: عايز تعمل كذا فاحنا هنقول لك لا مش هينفع، ده هينفع، طب هنعرف ننفذه بالشكل الفلاني. لما طالما انت حاطط بلان ومقتنع بيه وعايز تنفذه قوله.
2: ما تقنعش بقى. فاهمه جدا. معلش معلش يا طارق، والله معلش. بيحصل لك كتير في الشغل ده ولا عامه الشغل معظمه ممكن يبقى كويس، هي بس النقطه دي الوحشه؟
3: لا والله هو للاسف هو خلاص يعني في الفتره الاخيره في اخر سنتين هو بقى كده.
2: حاولت يعني حاولت ان انا الاقي اي نور، بس ما فيش، الدنيا ضلمه ضلمه خالص.
3: يعني خلاص انا تمام.
2: طيب يا طارق، طب تعالى نلعب، ايه رايك؟ تعالى يعني كده اخرجك من المود شويه. قول لي بقى ايه المدينه المصريه اللي اول كلمه على جزء من اجزاء الجسم والكلمه الثانيه على وزن قارب؟
3: راس غارب.
2: برافو. ماشي. بص انا عندي ايه، عندي المعلومات. لا تعالى نلعب كلمه السر. ماشي، في كلمه شيء، شيء مكتوب قدامي حاجه، اوكي ابتدي تسالني شويه اسئله كده لحد ما نعرف ممكن تبقى ايه.
3: انا هلا اسالك لو جيت بعرف الكلمه. تمام
2: بالظبط.
3: الشيء ده بنستخدمه في استخداماتنا اليوميه؟
2: لا
3: مش في استخداماتنا اليوميه.
2: لا
3: ده جماد ولا
2: جماد وحاجه كبيره جدا؟
3: جماد وحاجه كبيره جدا. حاجه طبيعيه ولا مصنوعه؟
2: لا معموله يعني. لا يعني مش طبيعيه، معموله، ناس عملتها واحنا مش عارفين عملوها ازاي. مفيش اسهل من كده.
3: ناس عملتها واحنا مش عارفين عملوها ازاي. يعني ايه ناس عملتها ومش عارفين عملوها ازاي؟ ايه الكلام الجديد؟
2: ناس من زمان جدا عملوها.
3: تمام. الاثار، الهرم.
2: الهرم، الحمد لله. مش عارفه ليه كنت حاسه انك هتروح في حته بعيده خالص، بس الحمد لله هي
3: الهرم. يعني رحت كده يعني، ما اعرفش انت اول ما بتقولي مش عارفين عملوها ازاي، ما اعرفش ايه اللي جاب في دماغي كلمه مفاعل ذري، بس قلت
2: لا ما انا حسيت هنروح في حته غريبه. لا الهرم عادي. هرم بتاعنا. صباح الفل يا طارق، ويومك حلو ان شاء الله النهارده ان شاء الله. شكرا جدا ليك. صباح الفل. باي باي. طيب عامه في يعني ايه شويه كده اجماع على فكره الافراح عامه والشغل. في سيف، صباح الفل يا سيف. حاولت والله يا سيف اعمل ايه؟ طيب حاولت، لو خدت بالك انا حاولت. وبعدين بيقول لي فكره ان هو عينك على العريس، فالعريس ده ايه؟ لا انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل يا سيف، او ما تعرفش الناس بقى بتفكر ازاي. يعني هي بيبقى في لقطه كده اللي هو لا دي غيرانه بقى، ده غيران بقى، ده مش عارف ايه. وخصوصا لو كان مثلا العريس اللي هو ايه، احنا كلنا قرايب في بعض، فهم اولاد خاله اتجوزوا بقى، فاللي هو لا كانت عينيه عليه من زمان. فبتبقى في لقطات كده في الافراح يعني، ربنا يعافينا. راس غارب ده احمد بخيت، وعايز احتفالات بقى، انا جاي من المنيا وعلى بوابه القاهره خلاص. يا نهار ابيض يا احمد. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا احمد. جاي تعمل ايه؟ قول يعني، بما انه ضرب نار واحتفالات وكده، جاي تعمل ايه؟ صباح الفل عليك، وان شاء الله لو شغل يمشي سهل، ولو اجازه تتبسط. في محمد محمود، ماشي صباح الفل عليك. شريف بيقول لي انت جيتي على الجرح جدا، انا بقالي كتير في الشغل حاسس ان انا زي الطوبه، بقالي 3 شهور وعايز امشي وخلاص، كنت همشي، زودوا المرتب فقعدت. هي دي بقى الحاجات اللي احنا ايه بنحس اللي هو اعمل ايه، انا كنت ماشي ولكن هم عملوا لي حاجه لذيذه فقعد. ففكره الحاجات بقى اللي شبهك او انك بتحس مختلف عنها، بتتصرف فيها ازاي، بتكمل القعده وعندك من المرونه اللي يكفي انه انا هكمل وصباح الفل، ولا لا بنسحب، مش بقدر، مش بعرف اتعامل.

ماشي. احمد سمير بيقول لي المجاملات الاجتماعيه انا ماليش فيها خالص بصراحه، فرح، خطوبه، اي مناسبه حتى لو زياره عائليه برضو ما بحبهاش، بحاول اتجنبها على قد ما اقدر، بس لو اتدبست فيها بحاول اقصر واخلص بسرعه. وطبعا بالنسبه لاجتماعات الشغل ببقى متثبت فيها واكيد مش هعرف اخلع. المشكله ان بيبان على وشي جدا اذا كنت قاعد مبسوط او متضايق، بيبان. في ناس ما بتعرفش تبين خالص، لو انتوا بعد ما تخلصوا مثلا لو انتوا قريبين من بعض تقعد تقول لهم ايه ده اللزاز قوي، يقول لك لا انا ما كنتش قادر، فتقول له لا ما كانش باين عليك خالص، يعني انت انا قلت انت متربي معاهم من كتر الحب والجمال اللي كنت فيه، بس هم بيبقوا عندهم القدره دي. وفي ناس لا، هو لا انا مش نافع خالص. احمد ماهر صباح الفل عليك. في احمد والله يعني الوقت وقت أزف. مها بتقولي انت بتكلمي عني، انا بحب اتاقلم على اي حاجه. برافو، دي مهارة عامة، مهارة والله. في بسمعك بعد شهر، بقالي شهر في الامتحانات. خالد، طب يا رب تكون عدت على خير يا رب ان شاء الله. في مصطفى، انا لما بحس ان في وسط ناس مش شبهي بالذات واهتماماتهم اتفه مني بكتير. في ناس كده برضو، في ناس بحب قاعدة نتكلم في حاجة انا مهتم بيها، حاجة مهمة، حاجة فيها معلومة، حاجة هتضيف لي. في ناس ما بتحبش، حتى لو انا بحبكم بس ما بحبش اقعد قاعدة مثلا اللي هو نمة مثلا، او قاعدة انا ما استفدتش حاجة اللي هو، او قاعدة بالنسبة له هو لا هزار ملوش داعي، او بنتكلم في حاجة انا مش مهتم بيها. لا هنقعد قاعدة، انا بنقعد قاعدة كده ليها لازمة. ربنا يكفينا الناس اللي بوشين. صباح الفل جدا ده سمير، ماشي صباح الفل جدا يا سمير والله. في حد كمان، انا ما بعرفش خالص اتاقلم مع اي حد من اول نظره لو انا مرتحتش. في ناس كتيره جدا كده اللي هو انا احساسي الداخلي هصدقه، بس مش دايما يعني ايه بينفع قوي. عطيه صباح الفل. عطيه والله كنت في مطرحه دلوقتي بقيت في بورسعيد. ايه رحاله. اصعب حاجه في اجتماعات الشغل افهات المديرين، ولازم تضحك، لازم تضحك وتقول له نهار ابيض انا مش قادر يعني يا فندم، ده يا فندم الجمال والحلاوه دي. فعامه يعني فكره انك تبقى قاعد في قاعده مش في منطقه الراحه بتاعتك، ونسمع كتير قوي اخرج من الكومفورت زون، اخرج من منطقه الامان، منطقه الراحه بتاعتك. ما هي لو مريحاني وانا اوكي ما اقعد، يعني مش لازم اخرج عشان احس ان انا كده بتطور في الحياه. ولكن في دراسات بتقول انك محتاج من وقت للتاني تعمل حاجه كده بعيده عن منطقه الامان او منطقه الراحه بتاعتك عشان تتطور، لان جسمك ودماغك متعودين ان انا لا انا ببقى بدور على الانتماء الاجتماعي، بدور على ناس تبقى شبهي، برتاح اكتر وسط ناس انا عارف اتعامل معاهم، بتكلم نفس اللغه بتاعتهم، كل الحاجات دي. فلما بتبقى محطوط في حاجه بره منطقه الامان مخك بيترجم ده انه تهديد، انه ايه ده ايه ده، لا الحق نفسك، قوم امشي، ما تتكلمش، ما تقولش. بيبقى في جهد كبير جدا من دماغك انك بتحاول تتاقلم. فعشان كده احنا معظمنا لو بيروح في مكان او بيقعد مع ناس مش ادلهم او مش شبههم او مش منطقه الامان بتاعتك تحس انك راجع تعبان، اللي هو انا ما عملتش حاجه بس انا مرهق، اللي هو ان انا بسوشالايز ده او اللي انا بعمل حاجات اجتماعيه انا مش ادلها مرهق جدا. طب قاعد في البيت كده متنح انا في ده، لانه جهد عقلي كبير. ولكن بيقولك دماغك بتتطور بالشكل ده، واحسن حل التقبل الذكي، اعتبر نفسك في رحله استكشافيه اللي هو انا براقب بس. انت مش مضطر خالص تبهر حد، مش مضطر خالص انك تعجبهم، مش مضطر خالص تبقى على نفس الموجه. انا كده، انا زي ما انا ولكن بستكشف. الناس دي بتعمل ايه، الناس دي بتتكلم في ايه، الناس دي مش شبهي في ايه، اللي هو رحله استكشافيه كده. وبعد كده بنروح بنرجع تاني لمنطقه الامان عادي جدا، ولكن بس مخك يتقبل كده او يشوف شويه حاجات مختلفه. ده الراي الصحي في الموضوع. اللي مش صحي بقى واللي احنا نتعامل معاه في العادي، خلي عندك مرونه نوعا ما في الحاجات اللي انت مضطر تتعامل معاها، شغل بقى وخلافه، شويه حاجات عائليه لازم، عيب برضو الاصول وصله الرحم برضو نكون موجودين، والحاجات اللي انت مش مضطر يعني لا ابعد. صحتك النفسيه حاول تحافظ على الدايره اللي انت بتبقى مرتاح فيها، لانه مع السن بجد بتقدر قوي الناس اللي انت بترتاح معاهم والناس اللي فاهمينك ومش هيفهموك غلط ومش هيحكموا عليك، بنبتدي نقدرهم. لو احنا مش عايزين 15 بني ادم حوالينا، هم
هم ثلاثة اتنين انا تمام قوي كده طالما انا مرتاح فنحافظ عليهم عشان ايه الناس الفيك والناس اللي بوشين ربنا يحمينا منهم. يوم اتنين ان شاء الله يكون حلو وجميل. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار. سلام.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران وإصابة عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.
2: الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من الأراضي الإيرانية.
1: طهران تؤكد أن الضربات الأمريكية أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية.
2: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تعلن أنها بحثت مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمن المنطقة وسبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً.
1: أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعاً مدفوعة بمخاوف إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب وصعود أسعار النفط.
2: الجيش الروسي يستهدف عدة موانئ أوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
1: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية.
1: توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية أهلية وعدد من الجامعات العربية والدولية لتدويل التعليم وتطوير البرامج الدراسية.
2: استاد القاهرة يستضيف الليلة احتفالية جماهيرية لتكريم منتخب مصر عقب الأداء المشرف في كأس العالم.
1: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن الفيفا يدرس إمكانية توسيع عدد فرق كأس العالم إلى 64 فريقا.
2: الطقس اليوم حار رطب النهار، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعل شيك يا قلبي،

جدي نجوم فام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

لكن لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران وإصابة عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.
2: الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من الأراضي الإيرانية.
1: طهران تؤكد أن الضربات الأمريكية أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية.
2: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تعلن أنها بحثت مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمن المنطقة وسبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحة.
1: أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعاً مدفوعة بمخاوف إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب وصعود أسعار النفط.
2: الجيش الروسي يستهدف عدة موانئ أوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
1: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية جهود تحسين مستوى النظافة بالمحافظة.
1: توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية أهلية وعدد من الجامعات العربية والدولية لتدويل التعليم وتطوير البرامج الدراسية.
2: استاد القاهرة يستضيف الليلة احتفالية جماهيرية لتكريم منتخب مصر عقب الأداء المشرف في كأس العالم.
1: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن الفيفا يدرس إمكانية توسيع عدد فرق كأس العالم إلى 64 فريقا.
2: الطقس اليوم حار رطب النهار مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
2: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الرينو.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: سماع ضوء انفجارات جديدة في محيط بندر عباس وجزيرة قشم في ايران.
2: الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ما دام الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته.
1: وزير خارجية فرنسا يؤكد أنه لن يتم رفع العقوبات على إيران طالما لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: الحكومة البريطانية تفرض حزمة عقوبات تستهدف 24 فردا وكيانات على صلة بعمليات سبرانية بينهم وكلاء في المخابرات الروسية.
1: مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية مختلفة.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على استراتيجية كاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير وتعزيز الشركات.
1: وزير الزراعة يبحث مع شركة متخصصة تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محليا وسبل دعم صغار المزارعين.
2: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية.
2: توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية أهلية وعدد من الجامعات العربية والدولية لتدويل التعليم وتطوير البرامج الدراسية.
1: استاد القاهرة يستضيف الليلة احتفالية جماهيرية لتكريم منتخب مصر عقب الأداء المشرف في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumafm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: صباحك عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الهلال الاحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذاء ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول.
1: وزارة التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات نتائج الدبلومات الفنية ولمدة 15 يوما.
2: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
1: مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية مختلفة.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على استراتيجية كاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير وتعزيز الشراكات.
1: وزير الزراعة يبحث مع شركة متخصصة تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محلياً وسبل دعم صغار المزارعين.
2: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظي الإسكندرية جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية.
2: توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية أهلية وعدد من الجامعات العربية والدولية لتدويل التعليم وتطوير البرامج الدراسية.
1: استاد القاهرة يستضيف الليلة احتفالية جماهيرية لتكريم منتخب مصر عقب الأداء المشرف في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هياثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
2: أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يشدد على أن احترام سيادة الدول العربية أمر لا يقبل المساس به، ويؤكد أن إيران تنتهك سيادة الدول العربية.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
2: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خريطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
1: رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول.
2: وزارة التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات نتائج الدبلومات الفنية ولمدة 15 يوما.
1: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
2: مجلس النواب يستأنف جلسته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية مختلفة.
1: وزير الصناعة يؤكد العمل على استراتيجية كاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير وتعزيز الشراكات.
2: وزير الزراعة يبحث مع شركة متخصصة تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محلياً وسبل دعم صغار المزارعين.
1: وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير البنية التحتية الطبية بالجامعات للارتقاء بالخدمات بالمستشفيات الجامعية.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: سر إيه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويمكن احنا لسه حوار كاس العالم مأثر علينا، كان في ظلم، كان في مجهود كبير من منتخبنا الوطني المصري المشرف. لعبنا لعب احنا مش مصدقينه لغاية دلوقتي. حطينا جونين احنا مش فاهمينهم، وكان في جون تالت كمان احنا مش مستوعبين احنا كنا قد ايه جامدين جدا وعلى مستوى عالمي يشرف اهل مصر والشعب، والناس فرحانة. احنا خرجنا بس احنا فرحانين جدا جدا جدا جدا الحمد لله. طيب موضوع الحلقة النهاردة خلينا بقى ناخده في مستوى يعني هنقول مش كوميدي بس لايت كوميدي، يعني خفيف كده على القلب عشان ايه نتخطى هذه المحنة أو هذا الزعل اللي جوه قلوبنا من ناحية إننا خسرنا بظلم مش أكتر من كده. طيب عزيزتي السيدة المصرية، لو سمحتي السؤال موجه ليكي، إزاي الرجل المصري يتخطى هذه المحنة؟ لأن كل رجل مصري، وإنتوا طبعا زعلانين بس الرجل برضو في حتة كده كروية جدا، انتوا بتتفرجوا على الكرة عشان يعني بتشجعونا احنا كرجالة ان احنا نتفرج وكده، بس فعلا انتوا كنتوا يعني محروقين اكتر مننا. بس الراجل دلوقتي هو يعني رجل المصري مكسور، فإلى كل زوجة وكل خطيبة وكل حبيبة، ازاي تنسي جوزك المحنة اللي احنا كنا فيها دي او خسارة مصر بالظلم ده؟ يعني ابعث لنا على 0152952006، قول لنا انت عملتي ايه الايام اللي فاتت عشان نرجع وراكي، لان في رجاله لسه زعلانه جدا جدا ومراتاتها مش عارفه تعمل ايه، فاحنا هنراجع وراكي او هنعمل اللي انت هتقول لنا عليه. 0152952006، قول لنا عملتي ايه بالظبط بعد الماتش في الايام اللي فاتت دي عشان جوزك يبقى يعني ما يقولوش تخلف عقلي، عشان احنا عمالين نفكر ومش مصدقين. احنا بنمشي نكلم بعض كرجالة في الشارع، هنعمل ايه؟ بنفضل نسأل بعض هنعمل ايه؟ احنا عملنا ايه؟ هنعمل ايه؟ فأرجوكي بعتلنا دلوقتي كده نشوف هل فيها حل؟ فيها انا نقدر نتخطى ده ولا لا؟ لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم في ام ونجوم في ام تي في.
2: اوصف لك

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومكمل مع حضرتك طبعا عشان السؤال موجه للسيده المصريه والزوجه المصريه والخطيبه المصريه والحبيبه المصريه. عملتي ايه مع جوزك او خطيبك او حبيبك لما خسرنا في منتخب العالم، قصدي يعني كاس العالم؟ طيب في واحده بتقول لي حجزت له ساعه كوره يلعب هو واصحابه. شكرا ليكي، شكرا ليكي والله. هي ازاي كل زوجه وكل ست مع راجلها خليته يتخطى، بص حجزت له ساعه كوره هو واصحابه. طب تعالى نشوف الباقي. عملت له قعده في البيت وعزمت اصحابه وانا رحت لاختي وهم قعدوا انبسطوا مع بعض واتفرجوا على فيلم وعملت لهم اكل. عظيم جدا، عظيم جدا، كلها افكار اهي. حجزت له يلعب كوره هو واصحابه، تاني حجزت له حجز كوره في ملعب، عظيم جدا. طيب حضرتك كست مصريه اصيله وزوجه مصريه اصيله وخطيبه اصيله وحبيبه جميله واصيله، هتعملي ايه مع الراجل اللي معاكي عشان يتخطى؟ احنا شفنا في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول في ناس زوجات وخطيبات وحبيبات قدروا ان هم يخلوا الراجل اللي معاهم يتخطى هذه المحنه. حضرتك ممكن تقولي لنا عملتي ايه، او ممكن تقدمي ايه، او ممكن تعملي ايه؟ يعني في واحده مثلا بقت تدلع جوزها مثلا كل شويه تعمل له اكله من اللي هو بيحبها، خلاص انسى بقى يا اخي. ممكن تروح مغيره له مثلا في ديكور البيت وتعمل له قاعده كده جميله مش عارف ايه وهو راجع من الشغل، تحاول تنسيب اي حاجه. طب تعالى انا هاخدك، انا اللي عزمك بره النهارده هخرجك، ادفع انت مش مشكله بس انا اللي اختار المكان. ماشي يلا خرجينا من اللي احنا فيه، مش تخرجينا نتفسح، خرجيني من اللي انا فيه، انا تعبان قوي كراجل مصري مش قادر اتخطى هذه المحنه. اعملي اي حاجه، ابوس ايديكي ايها السيده المصريه، عشان الرجاله بقت تكلم بعض في الشارع ما يعرفوش بعض، بيكلموا بعض مش فاهمين حاجه. بنتجنن والله العظيم، هنتجنن خلاص، هيحصل لنا حاجه، في حاجه احنا مش فاهمين. احنا كنا مقربين قوي على راي الكابتن حسام حسن، كنا قريبين قوي، بس الحمد لله هنتخطى ازاي بيكوا بقى كسيدات مصريات اصليات اصوليين. لو سمحتي قولي لنا تيبس اند تريكس، نعمل ايه يعني، انتوا اعملوا يعني هتعملوا ايه عشان الرجال اللي معاكم او الراجل اللي معاكم يتخطى هذه المحنه. ولو في اخ برضو اعملي كده، ولو في اب يعني اعملي كده معايا برضو، فاجئي بحاجه بتاع عشان برضو هو ممكن يبقى لوحده. طيب هتبعت لنا فين؟ 0152952006، تاني 0152952006. لسه مكمل معاكم خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب بما ان احنا بنتكلم على ازاي نتخطى ماتش مصر والارجنتين، ففي حد بيقول لي انا اللي حزينة جدا ومش عارفة اتخطى الخسارة، سافرت غيرت جو يومين بس لسه بحاول اتعافى. دي واحدة، يعني احنا سؤال الحلقة بيقول ازاي حضرتك ممكن تخلي جوزك يتخطى كاس العالم والمحنة بتاعت كاس العالم دي. ففي ستات اصلا مش قادرين يتخطى. طيب يا خالد، انا كواحدة بحب الكورة انا وبناتي وجوزي، وابني مش بيحبها ومش قادرة اتخطى، اعمل ايه؟ هند والله ابني يوم ماتش الارجنتين كان في الحمام بياخد شاور، لما جه جون الاول انا والبنات صرخنا من الفرحه، طالع يزعق ويقول لنا في ايه. يا جماعه، هو في ناس ما بتحبش الكوره، بس يعني انا مثلا مش بحب الكوره، بس ساعه كاس العالم انا كنت متابع جدا، في حاجات ما كنتش فاهمها بس مبسوط وبسال وصرخت وزعقت وقمت ويا وقعدت ارمي في المخدات واعمل ولا فكنت عندي نفس الحماس جدا، اكني لاعب كوره مش مشجع كمان. صباح الفل. ايه هو في حد متضايق مني في حاجه؟ والله في راجل متضايق مني جدا جدا جدا، بيقول لي انت شغال شغلانه سهله قوي. حضرتك عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ ماشي يا سيدي، انا شغال شغلانه سهله، ربنا انعم عليا واكرمني وشغلني شغلانه سهله، انت ليه متضايق؟ طيب يا واحد، يعني لما لما لما تبص في الحاجه بتاعت غيرك يكون في عدم رضا، انت هتعيش حياه تعيسه جدا لو بصيت لحاجه، لو فضلت تبص على الناس عندها ايه ومشاكلها ايه واحوالها ايه وبيعملوا ايه، انت اللي هتتعب. ربنا يهدي الجميع. ماشي، مساء الخير. هو سؤال بس، هو ما فيش على الارض كائن بيعاني غير الراجل يعني؟ لا، انا قلت والله في اول الحلقه ان الستات يمكن متاثرين اكتر، بس الراجل عنده حته كسره كده، احنا اتكسرنا كرجاله كده كسره اللي هي صعبه بالنسبه لنا. طبعا الستات كلهم كانوا بيشجعوا بقلب جدا جدا. طيب السؤال تاني، ازاي حضرتك ممكن تخلي جوزك يتخطى محنة حوار كاس العالم ده والظلم اللي احنا اتظلمناه والظلم من الفيفا؟ اعتقد انا مش بفهم قوي، بس انا ده اللي سمعت واللي قريت فيه والفيديوز اللي انا شفتها، وان كان في يعني ضربة جزاء تتحسب لنا، وكان في جون اتلغلنا، وكان في حاجات المفروض تحصل بس ما حصلتش. طيب ازاي حضرتك تخلي الراجل المصري يتخطى هذه المحنة؟ ممكن تعملي ايه؟ ابعتلنا كده في الايام اللي فاتت انت ممكن تعملي ايه عشان الراجل يتخطى هذه المحنة.
2: بركي حلنا انفعش هيك يا قلب.

جدي نجوم فام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي أغنية جديدة

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: الفنانة جايدة منصور،
7: مساء الخير، لو حد ضايقك قولي لي.
6: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
7: طب أنا بقى خليكوا تعرفوا بعض أوي.
6: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
8: ممكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم، بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا. كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
6: الفنانة جايدة منصور فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
10: ايه ده؟
11: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
9: على تردد 11900 رأس.
12: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص شهد حضورا متزايدا في النشاط الاستثماري خلال السنوات الثلاث الماضية.
1: رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول.
2: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خارطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
1: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: وزارة التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات نتائج الدبلومات الفنية ولمدة 15 يوما.
1: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
1: الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأسير الفلسطيني القيادي مروان البرغوثي.
2: أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يشدد على أن احترام سيادة الدول العربية أمر لا يقبل المساس به، ويؤكد أن إيران تنتهك سيادة الدول العربية.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام رامي جمال بتفتكريني اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل عزيزي المستمع وكفايه كده كفايه كفايه كفايه بقى. ده اسم البرنامج كفايه كده، بيتزع كل يوم اثنين من الساعه 3 للساعه 5، بنناقش مواضيع لايت كده خفيفه، بكون مع حضرتك او مع حضرتك وانتوا راجعين من الشغل، او وانتوا واقفين بتطبخوا حاجه لذيذه، او وانتوا قاعدين بتاكلوا بنتكلم، وبحاول افصل لك دماغك كده شويه. طيب موضوع النهارده كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن السيده المصريه، ازاي بتخلي او خليتي جوزك يتخطى محنه كاس العالم، عملتي له ايه؟ ادينا كده شويه نصايح. طيب تعالوا نشوف الناس قالت ايه. طيب ثانية واحدة، يا مسج كبير، مساء الخير، بالله عليك تقرأ الرسالة؟ حاضر. طب انا هقرأها بس يعني افهمها، طيب عشان هي رسالة كبيرة جدا وهرجع اقولها. حاضر. والله يا خالد انت اشطر مذيع، ولو شغلانتك سهلة ما كانتش توصل قلوبنا، كفاية كل يوم اتنين لازم استنى البرنامج. شكرا جدا، كلام كتير وكلام جميل. طيب اللي بعديه بقى، طيب استراليا بقول مش مشكلة الحلقة الجاية نحتفل بفوزنا، عشان انا الحلقة اللي فاتت ما جيتش او ما كنتش موجود، كنت واخد اجازة يعني، فقالت لي احنا كنا مستنيين نفرح مع بعض في الحلقة وكده ومش عارف ايه، بفوزنا على الارجنتين، برنامج كفاية كده بيكون وشه حلو وما تزعلش من اعداء النجاح، كان فيه مصريين وعرب بيشجعوا ميسي والارجنتين. انا عارف ده، انا عارفه كان موضوع مستفز جدا. طيب انا هي بتقول كده ليه او ده بيقول كده ليه؟ عشان في حد قال لي انت شغلانتك سهله قوي. لا مين قال لك ان هي سهله؟ مين قال لك ان احنا ما بنقعدش نحضر البرنامج من اسبوع لاسبوع وبنطلع على الهوا وبنيجي وفي غياب وحضور وفي قصه وفي اداره وفي ليه انت فاكرني بشتغل شغلانه سهله؟ ممكن تكون شغلانتي سهلة بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لي أنا شغلانة لا قوية وقوية جدا ومؤثرة جدا جدا. يا رب أنت كمان تشتغل شغلانة سهلة، أنا أتمنى يعني أن أنت تشتغل شغلانة سهلة بس مش زي دي، لأن دي شغلانة صعبة مش سهلة. طيب سؤال الحلقة تاني، سؤال الحلقة تاني، إزاي حضرتك خليتي جوزك يتخطى محنة منتخب أو يعني خسارتنا بالظلم ده؟ عشان احنا كرجالة في حاجة اسمها قهر الرجال او قهر الراجل، الراجل لما بيتقهر هي دي بقى الفرق ما بين الراجل والست في حتة الماتش ده، ان احنا في كسرة كده عندنا كرجالة. انا عارف ان الستات شجعت بقلب وبضمير وكنتوا بتصرخوا وبتصوتوا، بس احنا كرجالة بناخدها ان لا في حاجة جت على كرامتي، موضوع كبير يعني مش صغير. طيب تاني 0152952006، ازاي خليتي خطيبك او جوزك او حبيبك يتخطى محنه كاس العالم؟ ابعتلنا كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنسأل السيدات المصريات العظيمات ازاي خليتي جوزك يتخطى محنة ان هو يبقى زعلان من كاس العالم، او ماشي يكلم نفسه ويفكر هل عملتي له اكل، هل خرجتيه مثلا، غيرنا في ديكور الشقة، قولي لي كده عملته ايه، يعني ايه اللي عملتيه عشان يقدر يبقى

مود كويس عشان ينسى، عشان يتلهي عن ده شويه. ابعت لنا على 012-952-1006. طيب، في مسج بتقول: مساء الخير استاذ خالد، بتابع حضرتك من الكويت كل يوم اتنين بخصوص الشغل السهل. كل شخص مفكر ان غيره في شغل سهل، يعني اسهل من شغله، بس لو جرب الشغل هيعرف ان مفيش حاجه سهله والله. وفعلا صح، عند حضرتك حق. في حد بيقول لي: قهر وكسر عشان كوره، انت عاوز تعمل موضوع من لا موضوع؟ طب حضراتكم ردوا، طب حضراتكم ردوا والله. انا بقول انا اصلا ما بتفرجش على كوره واتقهرت. طب انت مش يعني ما عندكش انتماء؟ خلاص، ما تزيدش والنبي عليك. انت عاوز تعمل موضوع من لا موضوع؟ لا موضوع ده مصر كلها، ده العالم كله بيتكلم عن الموضوع ده، جات عليا انا يا راجل يا اللي مش طيب. ها، مساء الفل والياسمين يا خالد، وكفايه كده من شارع الجمهوريه السكه الزراعيه المنصوره، الاداره مجدي شومان يسعد مساءكم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ صباح الفل ومساء الجمال والفل والياسمين، اهلا وسهلا بيك وباهل المنصوره كلهم. طيب تاني، 012-952-1006، حضرتك قول لنا ازاي بتخلي جوزك او خليتي جوزك يتخطى في الايام اللي فات الزعل والحزن اللي بان عليه قوي ده. لسه مكمل معاه خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع احمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل، أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام وانا نجومه في ام تي في، ووصلنا لنهايه الحلقه. حلقه لذيذه خفيفه، تعلمنا ان احنا يعني دوله كبيره جدا، ومنتخب المصري منتخب كبير جدا جدا جدا عالميا ودوليا، مش محليا فقط، لا احنا اللعيبه بتاعتنا عالميا اساميهم معروفه وتعرفت، ومتهيألي لو كنا كسبنا الأرجنتين كان في بلاد تانية هتخاف مننا قوي قوي قوي قوي، بس احنا اتظلمنا الحمد لله على كل شيء. لازم نحاول نتخطى، نركز في حياتنا ونركز في شغلنا ونركز في تشجيع منتخبنا برضو، وتشجيعهم وتشجيع اللعيبة شخص شخص، عشان دول كانوا رجالة وكانوا أبطال يعني. فاللي نتعلمه ان احنا نبشر الحياة تاني، نرجع تاني. هي ما كانتش صدمة، هو كان مكسب يعني، كلنا مبسوطين كلنا فرحانين. ولما اللعيبة والمنتخب جه في مدينة العالمين شفتوا الناس وشفتوا الفيديوز كانت بتحتفل، الناس كانت فرحانة أكننا كسبنا مليون مرة، أكننا خدنا كاس العالم. فلازم نرجع نباشر حياتنا وشغلنا وخلاص بقى ننسى المحنة دي، ونركز بقى في اللي جاي إن شاء الله، ونبقى كويسين بإذن الله. شكرا جدا ليكم، شكرا على الحلقة، شكرا لكل حد بعت لي مسج، شكرا لكل حد حاول يتصل. إن شاء الله حلقة جديدة من كفاية كده على نجومة في أم ونجومة في أم تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص شهد حضورا متزايدا في النشاط الاستثماري خلال الثلاث سنوات الماضية.
1: وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خريطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
1: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
2: الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأسير الفلسطيني القيادي مروان البرغوثي.
1: أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يشدد على أن احترام سيادة الدول العربية أمر لا يقبل المساس به، ويؤكد أن إيران تنتهك سيادة الدول العربية.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن قافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل مشروع إحياء قرافة أسيوط التاريخية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الدر تمام. سالفوا على كل مستمعي نجوم افهم كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رب اني مروان ادري معاكم على نجوم افهم ونجوم افهم تي في. ازيك يا رب؟
1: ازيك يا مروان؟ عامله
0: ايه؟
1: وحشنا والله.
0: الله يخليك.
1: كلنا كنا قاعدين مستنيين اللحظه اللي ترجع لنا فيها على الهواء. بس كده مساء الفل على كل لا كفايه مش قادره. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 13 يوليو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين نحاول نسليكم على قد ما نقدر. درجه الحراره زي ما قلت لك امبارح هي نفس الحاجه 35 دلوقتي. النهارده بالليل هتكون 20. هواء بسيط 18 كيلو في الساعه ورطوبه 29%. ومكملين على كده لغايه نص الاسبوع الجاي هتبقى 37 و36 فمكملين على نفس الدرجات دي شويه يعني. بس كده مجهز ايه للحلقه؟
0: مجهز؟ بنحاول نجهزك بس انت مش نافع معاكي حاجه.
1: What you're doing؟
0: مش نافع معاكي حاجه.
1: ده حقيقي. بس لو مش عاجبك عادي ممكن تمشي. يعني عادي محدش هيتضايق
0: ان شاء الله.
1: ولا انا ولا المستمعين.
0: ده ان شاء الله.
1: ابعتوا لنا بقى. قولوا لنا اخباركم ايه. قولوا لنا لو عندكم اي ابديت
0: زي المونكي لوحدك
1: 15 5 5 5000. رجلي على رجلك.
0: ده هناك بقى.
1: رجلي على رجلك.
0: ده في جنة الخلد.
1: انت رجلك على رجلي ورجلي على رجلك من 2008.
0: ده في جنة الخلد ان شاء الله في جنات عدن.
1: طيب خلينا نبتدي باغنيه جديده لسانت ليفانت وهايفا. نبتدي بيها على طول ونرجع بعد الفاصل نسلم عليكم جميعا. خليكم معانا.
2: بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

תגידי, נוגו בפעם. סנט לבנט, מהייפה ולמי. מצובישי, אורני יגדיד.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكده. لينجلون
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام.
6: الفنانة جايدة منصور.
7: مساء الخير، لو حد ضايقك قولي لي.
6: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
7: طب أنا بقى خليكوا تعرفوا بعض أوي.
6: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
8: يمكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم، بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا. كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
6: الفنانة جايدة منصور فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
9: نجوم أفقام على التلفزيون على تردد 11900.
10: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أفقام على tiktok.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: مساء الفل يارا ومروان، ماما بتسلم عليكم وبتقول لي يارا ما قلتيش ما حدش يكلم حد. الحمد لله انا
2: امبارح
1: هي قالتها امبارح
2: يوم الاحد.
1: والله ممكن فيها الخير ان اصلا بعت حاجه ليارا. نبيل حماد مساء الفل، عبد الهادي من الرياض مساء الفل، احسان عبد القدوس من اليمن مساء الجمال عليك، في محمد احمد محمد كنت عايز اعمل معاكم مداخله، انا بتفرج على البرنامج من اول ما بدا وكنت عايز اشترك في جائزه وانت طالع. ما عندناش جوائز دلوقتي يا محمد، بس يعني نحاول نكلمك، بس احنا ما عندناش مسابقات حاليا. هاي حلوين، ده رقم الاخر 590. ده مش كاتب مين او مش كاتبه مين. في بس غالبا هي واحده بنت يعني او ست. مساء الفل عليكو، احنا معاكو في الزحمه من شارع الجمهوريه، السكة الزراعية المنصورة بالأس، توك توك زاحم الدنيا، بنتحرك بصعوبة بس الجو جميل عندنا في المنصورة بقى. يسعد مساكم يارا ومروان ودوم الضحكة، بنحبكم. الإدارة مجدي شومان والإدارة محمد عبد الحسيب معاكم في الزحمة من المنصورة بالأس.
2: جامد فل عليك.
1: في مين تاني بس كده؟
2: أوكي.
1: رديري رأيك؟ هامل اللي بعتت المسج الأول مني.
2: إيه رأيك لو ابتديت بخبر؟ بص بقى، بص يا سيد الناس، العالم بيترقب اول كسوف كلي للشمس في اوروبا من 27 سنة. العالم دلوقتي بيترقب واحد من ابرز الاحداث الفلكية المنتظرة خلال عام 2026، وهو اول كسوف كلي للشمس في اوروبا من 27 سنة، واللي هيحصل يوم 12 اغسطس في ظاهرة هتجذب ملايين المتابعين. يعني مسار الكسوف الكلي هيمر فوق جرينلاند وايسلندا وشمال اسبانيا، وهيتحول النهار لليل لبضع دقائق للموجودين جوه مسار الكسوف

الله عليكم جميعا. طبعا احنا لسه معانا اخبار، احنا ممكن نطلع فاصل دقيقتين بس نسمع اغنيه حلوه، صاحبي يا صاحبي، نسمعها ونرجع على طول نكمل معاكم الاخبار. خليكم معانا.

0: احمد داود من اجا بيمسي علينا. مساء الفل عليك يا احمد. مروان ويارا وحشتوني جدا، وسلام ليارا كتير مديرتنا حبيبتنا. ده مين بقى من الفرقه دي؟ زينب. بين زينب ده حد واضح ان حد انضم جديد.
1: اهلا وسهلا يا زينب، تنورينا.
0: زينب ابعتي بقى لحماده المصري يطلع لك كارنيه. الرقم الاخر 914. مساء الفل على احلى يارا ومروان، بحبكم جدا. دي مين او ده مين؟ ده محمد هشام. مساء الفل عليك يا محمد. بس كده.
1: طيب حاجة ليها دعوة بالكورة بقى. في اسطنبول في او يعني في صحيفة او كده بيتكلموا يعني ان في ثلاث اندية تركية بتدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح. بتزيد التكهنات كل يوم بشأن مستقبل النجم محمد صلاح بعد ما أصير وكيل أعماله رامي عباس حالة من الجدل بصورة نشرها على الإنستجرام ظهر فيها في مدينة اسطنبول التركية من غير ما يكشف عن سبب الزيارة أو تفاصيلها. حلو. ظهوره في تركيا جه بالتزامن مع ظهور تقارير صحفية بتتكلم عن أندية القمة في الدوري التركي على خط المنافسة للتعاقد مع صلاح بعد انتهاء رحلته رسميا مع ليفربول في ظل استمرار الغموض حول الوجهة اللي جاية بقى خلال الفترة الانتقالية الصيفية. موقع فوتبول انسايدر قال ان صلاح بقى هدف يعني لعدد من كبار الأندية التركية اللي بتستعد انها تقدم عروض مالية كبيرة في محاولة لإقناعه ان هو يخوض التجربة او التجربة الجديدة يعني في الدوري التركي. اضاف التقرير كمان ان الأندية تقريبا اسمهم يعني جلاطة سراي
0: بشكتاش
1: وفنربخشة وبشكتاش اللي انت بتقول عليه بيراقب صلاح وبيدرس التقارير يعني. هم بيراقبوه
0: في يعني طبعا انديه كتير بس دول الاشهر على الاطلاق يعني.
1: اوكي.
0: فنربخشة وبشكتاش وجلاطة سراي
1: بيراقبوا صلاح وبيدرسوا ان هو العروض الرسميه اللي يقدروا يقدموها في خلال الفتره اللي جايه يعني مستفيده من كون ان اللاعب دلوقتي متاح ان هو يتعامل معاه صفقه انتقال حر. سؤال، هو دلوقتي بما انه ما بقاش مع ليفربول النادي اللي هيجي عايز يتعاقد معاه ما بقتش بقى لازم يروح يدفع لنادي تاني فلوس ولا اي حاجه، هيبقى دايركت مع
0: صلاح ومدير اعمال رامي اسماعيل. بس كده.
1: اوكي.
0: اعتقد ان صلاح هيبقى بوجهته حته في اوروبا. صلاح لسه عايز يلعب تشامبيونز ليج. يعني طبعا العروض السعوديه خاليه، العروض

0: في الخليج عموما خياليه وحاجات كتير، بس يعني اعتقد صلاح هو الحقيقه يعني قادر على ده يعني مجهودا وسنا واداء. فهو لسه هو عايز يلعب تشامبيونز ليج، فاعتقد هيفضل هتبقى الوجهه الجايه ليه ممكن تبقى اوروبا. يعني ده استنتاجي، ممكن يبقى مش صح يعني، بس يعني
1: ما على حسب بقى هنعرف.
0: تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج برضه ليها تاثيرها، يعني
1: طبعا
0: تاني اقوى بطوله في العالم بعد كاس العالم. مش بطولة مش سهلة،
1: بس هو لازم حاجة زي كده تحصل الفترة القريبة اللي جاية، صح؟
0: الفترة اللي جاية قبل يعني خلاص لازم هيمضي مع نادي. مش ينفع يقعد كده بلا نادي يعني.
1: اوكي
0: بس
1: ماشي، احنا اخبارنا موجودة على نجوم اف ام دوت نت، تقدروا تشوفوها. طبعا لو عايزين تبعتوا لنا 015-5955-1006 ابعتوا لنا وقولوا لنا برضو لو في اي ابديتس مرورية. خلونا نطلع فاصل، ايه رأيك نسمع رامي صبري
0: ماشي.
1: ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7816-2026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: معاك كوري، معاك عربيه، معاك كوري، معاك عربيه تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
5: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب تحب نكمل بقى شوية أخبار كده؟
2: يلا.
1: أي مسجز كتير جديدة؟
2: مينا بعد بدري أهو. في الأول مينا، بس مينا بيقول إيه؟ مساء الخير على مديرتنا يارا هانم، اللحمة كتفنا من خيرها. يا خبر أبيض، لحمة كتفك مين خير يارا؟ ده حتى المنين يعني لسه ما بردش.
1: مساء الفل عليك يا مينا.
2: عايز أقول لكم لو وصلت الأرجنتين للنهائي وخسرته هنفرح أكتر من إن مصر لو كانت كملت في كأس العالم نفسه بعد اللي حصل.
1: وكله عايز الأرجنتين تخسر.
2: ده حقيقي.
1: كله.
2: ده حقيقي. عمر أجنبي مساء الفل بيقول مسيلي على أخويا خالد منجا والنبي مروان. مساء الفل على خالد منجا.
1: مساء الفل عليك.
2: ميرو مساء الفل بتقول عاملين إيه، عايز أسمع أغنية لحودة بندق دمتم سالمين. معلش نسيت أكتب اسمي، منورين معاكو ميرو. دي ميرو ماشي.
1: حودة بندق.
2: مش عارف قولي بديل تاني لما ما عرفش إحنا عندنا الأغنية دي ولا لا. بس
1: طيب بص يا سيدي، كنا لسه امبارح بنتكلم على مصطفى شوبير. هو دلوقتي من ضمن افضل 10 لاعبين افارقه في كاس العالم 2026. يعني رغم ان المشوار المنتخبات الافريقيه كلها في كاس العالم يعني وقف عند الدور الربع النهائي بعد خروج المغرب وفشلوا في تكرار انجاز مونديال قطر، لكن عدد كبير من نجوم القاره السمراء قدروا ان هم يخطفوا الانظار بعد المستويات القوية اللي قدموها قدام كبار منتخبات العالم. في موقع اسمه Sports News Africa اختار أفضل 10 لاعبين أفارقة في البطولة، وضمن القائمة دي مجموعة من النجوم اللي كان ليهم دور كبير في النتائج التاريخية للمنتخبات بتاعتهم. ومن أبرز الأسامي بقى كان حارس مرمى الرأس الأخضر اسمه فوزينا. قاد منتخب بلاده لأفضل مشاركة في تاريخه بكأس العالم رغم أنه عنده 40 سنة. والحارس المخضرم التصدى لثمان كور قدام اسبانيا وبعديها 3 تصديات قدام السعوديه وانقذ 7 محاولات قدام الارجنتين في الدور 32، وده خلاه واحد من اشهر نجوم البطوله لدرجه ان عدد من متابعينه على انستغرام نط بتاع عشرات الالاف للملايين في ايام قليله جدا خلاص بعد الماتشات دي. ضمن القائمه بقى كمان مصطفى شوبير، طبعا ده حارس منتخب مصر واللي وصف التقرير بانه واحد من اكبر مفاجآت البطوله بعد ما كان تاثيره اكبر حتى من نجوم كبار زي محمد صلاح وعمر مرموش. التقرير اشاد بالمستوى اللي قدمه شوبير في اول بطوله كبيره ليه مع منتخب مصر بعد تالقه قدام بلجيكا ونيوزيلندا وايران واستراليا، وساهم في تاهل الفراعنه للدور ال 16 بعد ما تصدى لكورتين او ركلتين ترجيح. ده هو ده ايه ده الترجيح ده ايه
2: ضربات الجزاء. ركلتين ترجيح دول اللي هو ضربات الجزاء اللي هي بعد انتهاء الوقت الاصلي والاكسترا تايم.
1: اوكي قدام استراليا
2: هم كلهم بينالتيز. بس هي يعني ضربه جزاء لو في الماتش وضربات الترجيح لو انتهت المباراه بتاعتك
1: اللي هو بعد التايم
2: بترجح فريق عن فريق. بس هي كلها من نقطه الجزاء الناس بتستسهل يعني.
1: وأشار التقرير إن أبرز لحظة لشوبير كان قدام الأرجنتين لما بالظبط كده في لقطة اعتبرها من أبرز مشاهد المونديال رغم خروج منتخب مصر بعد الخسارة 3-2. وحافظ وفي بقى ياسين بونو على مكانه بين أفضل حراس العالم بعد ما ده فين بعد ما وصل تألقه اللي ابتداه في قطر 2022. وضمن القائمة كمان المغربي أيوب بوعدي أو
2: بوعدي
1: ده
2: لاعب الهاف ديفندر بتاع المغرب.
1: أوكي
2: مدافع.
1: وهو عنده 18 سنة على فكرة وصغير. وفي صدارة التصنيف جاي السنغالي إسماعيل صار كأفضل لاعب أفريقي في كأس العالم 2026 بعد ما أنهى البطولة بأربع أهداف وتمريرة حاسمة. فهو شوبير بقى مصطفى شوبير من
2: ضمن احسن حراس
1: يعني. هو الصراحه يستاهل يعني.
2: عظيم.
1: ده صد كميه كور رهيب يعني.
2: ربنا يحميه. بقول لك ايه ما شاء الله امسك الخشب ما شاء الله.
1: بس يعني فدي كانت كده حاجه سريعه يعني. تقرا لنا كده كم مسج وانت قاعد بتسمع.
2: انا معاك يا مروان، صلاح هيلعب في اوروبا لان صلاح ما شاء الله لسه مش هدفه المركز
1: ده. انت من امتى بتعطس على الهوا؟ ما بتحصلش دي.
2: مش هدف المادة، هو بيحب يلعب كرة راقية وتنافسية، مش هدف الفلوس خالص. ده صلاح دراز غالب من امريكا بعت لنا.
1: يا مساء الفل.
2: مساء الفل عليك يا صلاح. في كمان ازيك يا مروان، ازيك يا يارا، عاملين ايه؟ بقالي كتير مش ببعت لكم، وحشتوني، عايز اسمع اغنية يال تامر عاشور. ده احمد حربي. مساء الفل عليك يا ابو حميد. في كمان حمادة المصري، يا ابني بطل بقى، عايز اطلع لها كرني تطبيل. طب ما يعني انا ما بطلعش كرنيهات لحد يا احمد، وما عنديش حد بيطبل لي، الناس بتحبني لله في لله،
1: محدش بيحبك يا دي الفكره.
2: لكن انتوا اللي بتعملوه انت معيارة، واحد يقول لها بتستشي حياتنا والتاني يقول لها مديرتنا
1: بنحبك،
2: فاهم؟ مش عارف، فيه تخروشه في الصوت. محمد راجب بيقول انا لسه راجع من بره وسمعت حد غلط فينا يا يارا، هو احنا عشان ناس بريئه وطيبين وعلى نياتنا؟
1: هي دي مشكله الطيبين، غلطوا في مشكله الطيبين واعداء النجاح بقى من ناحيه
2: انيميز اوف سكسس.
1: مروان اكبر عدو نجاح.
2: وايه كمان؟
1: طول عمرك من يوم ما ابتديت هنا وانا حاسه وانا حاسه
2: مسكت خط الرايب وانت
1: وانا حاسه الاحساس ده. بس يعني
2: اتفضل يا
1: طيب. احنا هنتكلم في موضوع الساعة الثانية. ممكن النهاردة نطرح موضوع نتكلم فيه وندردش معاكم فيه مع بداية الساعة الثانية. سند اس على 015-595-1000
2: يو بوكس 11631.
1: ولو حابين كمان بعتولنا على الفيسبوك facebook.com/nubumfm. في نشرة اخبار مع بداية الساعة الثانية.
2: بقول يرحمكم الله مروان.
1: انا قفلت المايك بتاعك، بس يعني طبعا صوتك عالي يعني.
2: ده انا عطست الجوه كمان.
1: مايكي لقط صوت.
2: شرفتين.
1: بس انت كنت بردين قبل ما نطلع على طول.
2: لا انا كنت طالع من تحت.
1: احكي لكم حاجه يا جماعه، احنا بنبقى قاعدين هنا في تكييف. لا مش هقول حاجه عليك والله. احنا بنبقى قاعدين هنا في تكييف، مش عايز يعني
2: الجو زي تلت الفجهه كده.
1: يعني الجو حر بره، الجو برد بره. هنا يعني في الشتاء احنا ما بنقلعش الجاكيتات اللي بنبقى لابسينها بره،
2: جاكوتا.
1: عشان كده ممكن تلاقوا في مذيعين ساعات بيعيوا عشان التكييف لازم في حته معينه بس. فمروان يا عيني بيبقى ضارب عليه بقى. انت في واحده ضاربه
2: الجريلايه. الجريلايه اللي فوق.
1: بس كده. طيب هطلعك فاصل وهنرجع على طول هنكمل كلامنا معاكم، وخليكم معانا.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس.
0: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران تؤكد أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص شهد حضورا متزايدا في النشاط الاستثماري خلال الثلاث سنوات الماضية.
1: وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خارطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
1: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: هيئة التنمية الصناعية توصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل مشروع إحياء قرفة السيوط التاريخية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: اهلا بيكم نشرة اخبار كاس العالم. الانظار كلها بتتجه لمواجهة اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كاس العالم. الصحف الاوروبية وصفت اللقاء بالنهائي قبل النهائي بسبب قوة المنتخبين مع ترقب للصراع التكتيكي بين المدربين والمواجهة المنتظرة بين نجوم الجيل الجديد. المنتخب الاسباني واصل استعداداته في مدينة دالاس الامريكية قبل مواجهة فرنسا غدا وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية. قائد منتخب اسبانيا رودري وجه رسالة للاعب الشاب لامين يامال وقال انه محتاج يهدى شوية داخل الملعب، مؤكدا ان موهبته كبيره جدا لكن الحفاظ على هدوءه هيساعده يوصل لافضل مستوياته. وعلى الجانب الاخر ديدي شامب مدرب فرنسا اكد انه يعرف المنتخب الاسباني جيدا وقال ان اسبانيا هي المرشح الابرز للفوز بالمباراه خاصه انها بطله اوروبا الحاليه رغم ان فرنسا كانت من ابرز المرشحين قبل انطلاق البطوله. كمان المباراه هتشهد مواجهه خاصه بين لامين يامال وكيليان امبابي في صراع جديد بين نجم الحاضر واحد ابرز نجوم المستقبل بعد تفوق يامال في المواجهات الاقصائيه السابقه بينهما. منتخب انجلترا تلقى دفعة قوية قبل مواجهة الارجنتين بعدما عاد ريس جيمس للمشاركة في التدريبات الجماعية ليقترب من التواجد في المباراة المرتقبة امام ليونيل ميسي ورفاقه. مدرب منتخب سويسرا مورات ياكين خرج بتصريحات نارية بعد وداع كاس العالم وقال ان فريقه لم يواجه الارجنتين فقط لكنه لعب ايضا امام 70,000 مشجع ارجنتيني والحكم وتقنية الفيديو، معتبرا ان كل ده صعب المهمة على منتخب بلاده. فيفا قرر استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير ومعاه مواطنه كليمنت توربان من إدارة باقي مباريات كاس العالم بسبب وصول منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافين بيليتش مديرا فنيا جديدا للمنتخب خلفا لزلاتكو داليتش بعد خروج كرواتيا من منافسات كاس العالم. وفي كواليس البطولة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال سلط الضوء على السويد اللي ما زالت رافضة تطبيق تقنية الفار في بطولاتها المحلية لأن قطاع كبير من الجماهير هناك شايف أن التقنية سحبت جزء من متعة وعفوية من كرة القدم خاصة بعد الجدل التحكيمي في مونديال 2026. ومن خارج المستطيل الأخضر نجم السينما الهندية أميتاب باتشان كشف أنه بيتابع مباريات كاس العالم يوميا رغم فارق التوقيت وأشاد بالمواهب الشابة في البطولة لكنه انتقد بعض القرارات التحكيمية اللي اعتبرها أثرت على مشوار عدد من المنتخبات. فيفا أعلن كمان عن حفل فني ضخم بين شوطي المباراة النهائية بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم الغناء العالمي في واحدة من أكبر الفعاليات الفنية في تاريخ كاس العالم. وأخيراً أحد الرعاة الرسميين للبطولة واجه أزمة كبيرة بعد شكاوى من المشجعين قالوا إنهم ما استلموش تذاكر المباريات اللي وعدوا بيها ضمن حملات ترويجية بينما اعترفت الشركة بوجود مشكلات تشغيلية وبتحاول حلها.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية
5: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على youtube.com/

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يعني تكنيكال بروبلم كده.
2: لا لا إيه، هو مروان بيمثل.
1: انا بلعبت في الاسلاك، خدت الاسلاك
2: اللي في حصل ان انا كنت بزعل لمروان فقلت له تايم اوت. تايم اوت
1: على اوضتك، على اوضتك
2: نوتي كورنر لبكره. على اوضتك
1: وقتنا انتهى. ايوه ان شاء الله هنبقى معاكم بكره من 5 لـ7 دقايق، وتبقى معاكم جيان عبد الله واجمد 7، ويوم جميل عليكم
2: ان شاء الله. نشوفكم بكره ان شاء الله. باي باي
1: باي باي.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462.
2: يا ليلي يا سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقل. الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، ما كاوتش عربيته. لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويؤكد أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها.
2: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون حامية مضيق هرمز ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة.
1: القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران تؤكد أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص شهد حضورا متزايدا في النشاط الاستثماري خلال الثلاث سنوات الماضية.
1: وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خريطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
1: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
2: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل مشروع إحياء قرافة السيوط التاريخية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا وسهلا، حلقه جديده من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم من جديد، كل يوم على الهوا معاكم جيهان عبد الله لحد يوم الخميس. لسه بنكمل في المنافسه اليوميه وبنتعرف على اسواقكم يوم بيوم، كل لحظه وكل ثانيه وكل يوم، عشان نعرف ايه الاغنيه اللي شغله بالكم النهارده، ايه الاغنيه اللي حابينها، ايه الاغنيه اللي حابين تسمعوها. 7 اغنيات، يا ترى مين فيهم اللي عجبكم اكتر، مين كمان نجمكم المفضل في فقرة 3-1. يبقى مطلوب منكم حاجتين، اغنية حلوة ونجمة حلو. اغنية حلوة، اغنية بتحبوها ونجمة بتحبوه، مين هي الاغنية اللي بتحبوها ومين هو النجم اللي بتحبوه؟ بنحب نستقبل منكم وشاركاتكم اكيد من خلال الواتساب على 015-595-1006. اغنية سر وجعنا لرحمة محسن ونوردو ترجعت معانا النهاردة مركزين، نسمعها وراجعين.

سر وجعنا بني ادمين، ودي الاغنيه اللي معانا في المركز السابع. اول اغنيه معانا النهارده بتراجع. اول مره اشارك معاكي بس بسمعك على طول من زمان، وكان نفسي اكلمك. انا شاهد، ممكن اغنيه لتامر عاشور. تحياتي لك يا شاهد، وشكرا على المشاركه. في انا مصطفى عمرو دياب، اغنيه حبيبي. شكرا. مطلوب حمائي رقم واحد في اجمد سبعه الساعه 7، هاشتاج البرنامج يا جماعه، ما تنسوش هاشتاج اجمد سبعه. يومك عسل، شكرا جدا على المسج واختيار لكل واحد. وائل جسار، ممكن وائل جسار يشارك معنا في فقره 3-1. فضل شاكر كمان مطلوب مننا في 3-1 انا حبيبه، نجم المفضل هو ليجاسي، وعايز اسمع اغنيه او عايز اسمع فقره 3-1 تكون لي. وكل التوفيق، كل سنة وانتو طيبين وعبال مليون، وانت طيب يا تيفا وعبال مليون سنة. كل سنة وانت طيب يا تيفا وعبال مليون سنة. واضح انه عيد ميلاد تيفا النهاردة يا جماعة، هابي بيرثدي. والناس اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتو طيبين. انت الدنيا اللي راغب علامة معانا في المركز السادس.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة، نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بتنضم لينا جنات لاختيارات فقرة 3-1. أنا عايزة 3-1 لجنات. ومين صاحب أو صاحبة المسج؟ مسج آخر رقمها 260. طيب فكري معنا أو فكر معنا أغنيات إيه اللي حابين تسمعوها لجنات؟ أيمن يا ريت بهاء سلطان خلتني أخاف الله على دي أغنية الحقيقة تخوف بصراحة. يعني الأغنية تخوف في حد ذاتها لما بتسمعوها كده تحسوا بإحساس خوف رهيب. والجسار خليني ذكرى ممكن عشان عيد ميلادي ليه؟ طب دي يا سما يعني خليني ذكرى دي الناس اللي بتمشي وتسيب بعضها، فانت عايزة في يوم عيد ميلادك تبقى الناس معاكي مش الناس تمشي ولا ايه؟ انا مش عارف، كل حاجة بقت مختلفة اليومين دول. عايزين نسمع حاجة لعسيلي. عسيلي كان معنا قريب فخر التلاتة الواحد امبارح. استاذة شكرا، عايزة اسمع محمد منير يا ريت حارة السقايين، ويا ريت ريت حارة السقين وحلقة جميلة كلها سعادة. وتحياتي صديق البرنامج محمود ماريو. أهلا يا محمود، ازيك عامل ايه؟ يا رب يومك سعيد وكله بخير وكل حاجة تمام. فقرة 3-1 لفضل شاكر واختيارات للأغاني اللي هي أنا بحبك وأحب مسي على رضوى. مريم أختي بتفرجوا على البرنامج على طول. مسي على رضوى ومريم اخواتي. طب مين اللي بعت المسج؟ تحياتي لمريم ورضوى بيتفرجوا على البرنامج. وكان في اختيار لفضل شاكر والاغنيات الثلاثه اللي مطلوبه مننا، لسه في برضو وقت تفكروا في اسماء الاغنيات. فوت لبهاء سلطان ولسه في شويه وقت نسمع احساسي لأدم. شاركت معانا من بداية الأسبوع والنهاردة معانا في المركز الخامس، اسمعها وهي راجعين.

ودي رقم 4 اللي جايه، وهي بيقولوا لك ايه لحمائي معانا رجعت تقدمت من جديد، مطلوب مننا لسه فضل شاكر فقر 3-1. قولي لينا هتتفرجي على احتفال المنتخب في الاستاد فين؟ احتفال المنتخب في الاستاد انا الحقيقه ممكن يكون ما عنديش فكره، شكلي مش متابعه. في كمان اختيار لبهاء من جديد وفضل شاكر من جديد ووائل جسار من جديد، هما الثلاثة النهاردة بيتنافسوا على الفقرة، فيا ترى مين فيهم اللي هيشارك معنا فقرة الثلاثة الواحد؟ مش عارفين لحد دلوقتي، اختاروا اسم الأسماء الثلاثة المقترحة ودعموا الاسم اللي بتحبوه. في أغنية نسمعها مع بعض دلوقتي زي ما قلنا، بيقولوا لك إيه لحمائي نسمعها وراجعين رقم 4. قدامنا دقيقتين بالظبط تبدأ معانا فقرة لنجم مفضل ليكو، مين هو نجم اليوم وأسماء أغنيته الثلاثة؟

يلا بينا نسمع فضل شاكر فقر 3-1 النهاردة. هو أول أغنية هي أحلى رسمة، فكروا في الأغنيات اللي بتحبوها لفضل شاكر، البعض منها متاح، فإيه أنهي أغنية على حسب بقى أنتوا هتختاروا معانا إيه هي الاحتمال تشارك معانا في الفقرة قوي. كل فقراتك هادية وجميلة ويومك سعيد. فاطمة ساكي، فاطمة مرسي على المسج الرقيقة واللطيفة الجميلة دي. رحمة وبتقول أنا المفضل عندي عمرو دياب ومستنية ألبومه الجديد قريب جدا ان شاء الله، هحاول اجيب لكم اخبار عن البوم عمرو دياب ده واقول لكم ايه التفاصيل. خلتني اخاف تاني بقى سلطان، ايه موضوع يعني موضوع الاغنيه بتخوف الحقيقه. المره الجايه بقى ان شاء الله نسمع موضوع الخوف دوت المره الجايه.

0: ايه اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: الفنانة جايدة منصور.
4: مساء الخير، لو حد ضايق قولي لي.
3: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
4: طب أنا بقى خليكم تعرفوا بعض قوي.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
5: ممكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم، بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا. كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
3: الفنانة جايدة منصور، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم اف ام تي في.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ناس كتير بتمسي علينا بس مش كاتبة أسماء، فأنا مش عارفة أسلم عليكم زي ما أنتوا بتسلموا علينا، فيعني وأنتوا تبعتوا تسلموا طب اكتبوا أسماءكم عشان نعرف نرد السلام. تحياتي لكل الناس اللي بتسمع وبتشارك. وكان في مسج بتقول عايزة أمسي على إيمان أختي مونة وأنا لولو ولا هشام. أوكي، تحياتي للأسرة الكريمة. هدى أحلى مسا عليكي من أرض الدهب، عايزة أبعت إهداء لعلا صاحبتي وأقول لها أحلى عروسة إن شاء الله، ربنا يتمم لها على خير يا رب فرحها. بقيت بس المسج. ممكن فقرة 3 لواحد لتامر إن شاء الله مرة جاية يكون موجود معنا في فقرة 3 لواحد. مرسي يا محمد على المعلومات اللي انت بتمدني بيها دايما، يعني حقيقة انت على طول متابع البرنامج، وتحياتي ليك وصديق من أصدقاء البرنامج الدائمين والمهمين والرئيسيين، وبيبعت يعني خليني متابعة كده الحاجات، وشكرا على التفاصيل والاهتمام. أساسا الاهتمام ده أهم حاجة في الدنيا. فضل شاكر بيقول ما بقيتش خايف من بكرة، خليني خايف انا بقى لبهاء انا راضي. لا خلينا ما بقيتش خايف من بكره، لان انا لو خليتني اخاف من بكره انا مش هعرف اعمل حاجه خالص يعني. فخلينا في ما بقيتش خايف من بكره، هو ده الصح، مفيش حاجه تخوف، هي كل شيء مكتوب ومرسوم زي ما احنا عارفين كده. في ناس بتمسي علينا، طب تحياتنا، وبنسمع الحب وبس لفضل شاكر، واحنا بنكمل فقرة 3 الواحد لمين لفضل شاكر النهاردة. ففاضل معنا ايه؟ فاضل معنا اغنية واحدة واخيرة، يا ترى اسمها ايه الاغنية؟ شاركوا بعتولنا اسم الاغنية التالتة اللي عايزين تسمعوها واللي بتحبوها لفضل شاكر من خلال الواتساب على 0155951006.

كيفك عفراقي؟ الأغنية التالتة لفضل شاكر انتهت الفقرة، يا رب تكون عجبتكم. تعالوا بقى نشوف مجموعة من المسجز اللي جات لنا في البرنامج. كان مطلوب مننا كذا حاجة، مطلوب مننا معقولة انساك في الليليك. أم حنين عايزة اسمع يا غايب يا لفضل شاكر، ممكن أكتب رسالة تذاع في برنامج أسامة منير؟ طيب ممكن أسامة منير يقدم أجمل سبعة، إيه رأيكم نبدل؟ أنا حبيبة عايزة اسمع أغنية العطار، أنا كويس الحمد لله. رانيا زكي، رانيا أنت أخبارك إيه؟ في مسج هنا، أنا سوزان أحب أبعت إهداء لجانا بنتي بمناسبة نجاحها، بتمنى لها كل خير. ألف مبروك يا جانا على النجاح، تستاهلي كل خير وتستاهلي الفرحة، عشان أنت تعبتي أكيد وذاكرتي، وربنا يوفقك في اللي جاي إن شاء الله، وتنجحي تفضلي من نجاح لنجاح. وعايزة أهدي المسج دي لجانا، وأهديها لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة اللي نجحوا، والناس اللي بنت نتائجهم، لأن إحنا في سيزن دلوقتي النتائج بتبان، فطمنونا على أخبار النتيجة إيه، قولوا لنا فرحونا علشان نعمل لكم اهداء ونعمل لكم حاجات جميله. فضل شاكر صحاك الشو، كيفك عفرائي، بحب الاثنين، ابعت تحيه لزوجتي واسلم ابني واقول لهم بحبكم كتير. مسج من اسم محدش كاتب اسمه، شفتوا بقى يعني حدش كاتب. انا اسمي اشرف، احلى نجمه في اف ام في الدنيا، قربي ليا لسامو زين. طيب ممكن بعد البرنامج، وخلتني اخاف مين اللي طالب معنا خلتني اخاف، ممكن بعد البرنامج. حاضر. انا عايز اسمع مايا، فيها برضو أغنية من زمن الفن الجميل، عمرو دياب انت الحظ. ايه الأغاني الحلوة دي يا شباب؟ فضل شاكر تحياتي البرنامج ده، أيمون زكي، أيمون انت طالب مني خليتني أخاف، حاضر هتسمعها على طول إن شاء الله بعد البرنامج، بس ربنا ما نجيبش خوف، عشان ايه في كده شوية شكلها في شوية مشاكل بتحصل. طيب يا جيهان، نعم مين؟ حاضر، أنا محمد، أهلا يا محمد. ما أنا مش عارفة الأغنية اللي انت طالبها اسمها ايه. يوسف زكي، يوسف عايزين نفرح يوسف اللي بيتفرج معانا دلوقتي او بيسمع البرنامج، تحياتي. مش موجود يعني، دي اغنية انجليزي، بتطلب اغنية انجليزي يا محمد في اذاعة عربي؟ طب اسمع نايلة فهم. محمد محي ليه مش موجود في أجمد سبعة؟ عشان ما بتطلبوش الأغنية، لما تطلبوا الأغنية هتبقى موجودة على طول. فضل شاكر كنت مفكر يعني أنا لو حطيت لكم أغنية لمحمد فضل شاكر دلوقتي في وسط فقرة فضل شاكر، كنت هتعرفوا الفرق؟ كنت عارف الفرق يعني في الصوت ولا ما كنتوش هتعرفوا الفرق؟ أنا ما بعرفش الفرق في الصوت يعني، عشان أعترف بس الاعتراف الواضح والصريح ده على الهواء. بنرجع تاني للسباق، وبنرجع لثلاث أغنيات باقيين معنا النهاردة. رقم ثلاثة هي لو تعرف لرامي صبري.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
1: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. راغب علامة انت الدنيا. خمسة ادم احساسي.
2: احساسي مستقلي بعدك مش عم يعرفني ضايع من دونك ومغموم.
1: اربعة حمائي بيقولوا لكي.

0: ثلاثة رامي صبري لو تعرف.
1: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان، قلقان كل ما أنت بعيد ولا أي تدري.
0: اثنين توليت وسانت ليفانت نانو.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شوفكم بكرة إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كمان دقايق هيكون موجود معاكم هوبا وحلقة جديدة من في الاستاد من الساعة 8 للساعة 10 رقم 1 معانا النهاردة ليلة ورا ليلة لرامي جمال وسعد المجرد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: أثمن مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع.
2: ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويؤكد أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون حامية مضيق هرمز ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
2: وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خارطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
2: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
1: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل مشروع إحياء قرافة أسيوط التاريخية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم أنا محمد عبد الوهاب هوبا. هنتكلم فيها عن المشاركة التاريخية لمنتخب مصر في كاس العالم 2026. المشاركة اللي كانت الأيام بتاعتها أيام ما تتنسيش، عشنا فيها أحلى أيام تشجيعنا لمنتخب مصر، حققنا فيها مكاسب بالجملة، قدرنا إن احنا نحقق فيها أول فوز وأول تأهل، سجلنا 8 أهداف ووصلنا للمركز 24 في ترتيب الفيفا، كمان كسبنا جيل، كسبنا حارس مرمى بحجم مصطفى شوبير، كسبنا لعيب زي حمزة عبد الكريم هيكون ليه مستقبل كبير جدا ومشاركته في كاس العالم هتفرق معاه في مسيرته، كسبنا شخصية قيادية رهيبة من محمد صلاح، وكسبنا يعني مدير فني وطني كسر عقدة الخواجة وهو كابتن حسام حسن. يعني مشاركة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإن شاء الله نشوف اللي جاي من منتخب مصر ابتداء من كاس الأمم الأفريقية القادمة في صيف 2027 تكون البداية الحقيقية بالنسبة لمنتخب مصر. حقيقة بعد يعني الدراما اللي شفناها في مباراة الأرجنتين ظهرت شوية حاجات كده حابين نتكلم معاكم فيها، يعني ظهرت في الإعلام وظهرت من محللين ولعيبة سابقة، وهي فكرة المحنكين. يعني المحنكين اللي احنا هنا بنوجه لهم رسالة وبنقول لهم اركنوا شوية دلوقتي على جنب، ده مش وقتكم تماما، ده وقت الاحتفال بمنتخب مصر. طلع ناس كتيرة قوي اتكلمت بعد الخسارة امام الارجنتين وقالوا ان حسام حسن هو السبب في الهزيمة، وان التغييرات بتاعت حسام حسن هي اللي ادت ان الارجنتين ترجع من 2-0 وتكسب 3-2. وعايز اقول لكم ان الناس دي بيبقى عندها اجندة، والناس دي مهما حصل من تغييرات او تدخلات فنية لحسام حسن لازم هيكون عندهم تعليق. يعني مثلا لو ما كانش حسام حسن نزل عمر مرموش هيقولك ما خسر عشان رجع يدافع، والشخصية بتاعت منتخب مصر والحد امتى هنقعد ندافع قدام الفرق الكبيرة. لو ما نزلش تريزيجيه هيقولك كان المفروض ينزل حد يقفل مع كريم حافظ على ميسي. لو ما نزلش حمدي فتحي هيقول لك حمدي فتحي كان ممكن يزيد في الهجمة، وزي ما حصل في كورة ركلة الجزاء اللي ما تحسبتش المنتخب مصر وتردد بالهدف الثالث. الناس هتقعد تتكلم في كتير وكتير من الموضوع، وفي الآخر النتيجة كده هتحكم. والله لو كنت يعني عملت يعني ماتش تاريخي أكتر كمان من اللي عملته قدام الأرجنتين كانت الناس هتفضل تتكلم. الناس عايزيننا في الآخر نبقى زي مثلا المنتخب المغربي قدام منتخب فرنسا اللي ما كانش ليه أي تسديدة على المرمى، يمكن تسديدة واحدة ما كانش فيها أي خطورة خالص. لازم الناس تقعد تفضل تتكلم وتثير الجدل، مفيش حد يطلع يقول زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده من الناس اللي هجمت حسام حسن ان احنا كنا غلطانين، وعندهم لسه الكبر بتاع لا انا اللي صح وحسام حسن هو اللي غلط. فرسالة للمحنكين اركنوا على جنب شوية، ده مش وقتكم تماما. دي اول حاجة. تاني حاجة، نهاية مشوار مصر في كاس العالم بالخسارة قدام الارجنتين هي المفروض ما تبقاش نهاية، المفروض تكون بداية لجيل تاريخي جديد في الكرة المصرية بعد القوالب اللي احنا كسرناها بالفوز في يعني مباراة نيوزيلندا والتأهل والأداء اللي احنا شفناه أمام الأرجنتين. ده لازم يكون بداية تاريخية بالنسبة للكرة المصرية، لازم نبني على اللي احنا وصلنا له في البطولة دي. وعايز أقول لكم إن في شوية حاجات كده محتاجين نبص عليها من دلوقتي، ما نستناش كتير، وأهمها هي خطة اتحاد الكورة اللي طلع من شهور وقال إن هيتم الإعلان عنها مرة بعد نهاية الدوري وبعد مرة بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في كاس العالم. اتعلن عليها بس في الأول في الآخر احنا لازم نعرف تفاصيل، لازم شعب مصر كله يبقى عارف احنا هنعمل ايه من دلوقتي ل 2038. هنعمل ايه على مستوى حاجات كتيرة جدا، على مستوى المنتخبات بتاعة مصر، على مستوى الفئات السنية كلها من اول منتخب الناشئين، منتخب الشباب الأولمبي والمنتخب الأول. ايه خطة اتحاد الكورة ورابطة الأندية المحترفة بالنسبة للدوري. الدوري بتاعنا ازاي يبقى تنافسي، ازاي الدوري يكون فيه أندية جماهيرية، وازاي يكون فيه جمهور في المدرجات زي ما كنا بنشوف الدوري المصري في السنين الكتيرة اللي اتلعب فيها الدوري. ازاي الأندية تعرف تحكم الأندية ان هي تبطل تكوم لعيبة وخلاص، النادي اللي بيشتري 7-8 لعيبة في السنة وفي الآخر اللي يلعب منهم لعيب أو اتنين، وبيجي لعيبة ولعيبة يعني كويسة جدا وفي الأول في الآخر هي ما بتلعبش. عايز أقول لكم مثلا إن بيراميدز وزيكو، إن زيكو ما كانش اللعيب الأساسي بالنسبة لبيراميدز، إن زيكو بدأ يلعب لما إيفرتون دا سيلفا الصفقة الكبيرة لبيراميدز في بداية الموسم ما قداش الأداء كبير جدا، فيوريتشيتش قرر ان هو يلعب بزيكو، وشوفنا زيكو عمل ايه في كاس العالم. نفس الكلام اسلام عيسى اللي جاله رباط صليبي امام المنتخب الاسباني وهكذا وهكذا. فكفاية يا جماعة فكرة تكويم اللعيبة بالنسبة للأندية، وكمان لازم يبقى في قوانين واضحة جدا للأندية ان هم يسيبوا لعبتهم الصغيرة ان هي تحترف في سن صغير جدا. واهم حاجة بقى وفوق كل ده اللعيبة مزدوجي الجنسية اللي بيوصلوا لعشرة أو 15 لعيب بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبيرة على مستويات الشباب، لازم بص عليهم زي ما اكتشفنا هيثم حسن، لازم تكون بداية لجيل تاريخي بالنسبة للكرة المصرية. ده كان كلامنا عن مشاركتنا التاريخية لمنتخب مصر في كاس العالم. عايز اقول لكم بعد دقائق قليله جدا هيكون معانا مسابقه مونديالي اصلي، وهيكون فيها الاثنين متسابقين اللي فازوا في مسابقتنا اللي عملناها على فيسبوك / نجوم اف ام. هيكون معانا محمد عادل وهيكون معانا علي طارق، وهنشوف مين فيهم المونديالي الاصلي. وفي الساعه الثانيه من حلقتنا هنستضيف واحد من المدافعين المهمين جدا في الوقت ده في الكره المصريه على مستوى منتخب الشباب وعلى مستوى النادي الاهلي، واحد من المدافعين اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا، يمكن الظروف ما خدمتوش في الوقت اللي كان متألق فيه بشكل كبير جدا، لكن هو كان لاعب مهم جدا وفي نفس الوقت دلوقتي في حتة التدريب مدرب مهم وليه مستقبل كبير. هيشرفنا وينورنا في الاستوديو كابتن محمد عبد الفتاح تاحة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق. هنتكلم معاه عن كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في مقدمتنا النهاردة. ابعتولنا على 015-595-1006 وقولولنا هتشجعوا مين في رباعي قبل النهائي الكاس العالم، ومش عايز اسمع منكم خالص ان حد يشجع الارجنتين معلش كده، يعني هتشجعوا مين من انجلترا ولا اسبانيا ولا فرنسا؟ لسه مكملين معاكم في الاستاد.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مسابقه مونديالي اصلي مع اثنين المتسابقين اللي فازوا. فسؤال اللي احنا سالناه على السوشيال ميديا معانا ومشرفنا في الاستوديو دلوقتي محمد عادل. محمد شرفنا ونورت.
1: ربنا يخليك. اهو
0: اخبارك ايه؟ كله كويس؟
1: كله تمام.
0: جاهز؟
1: جاهز.
0: معلومات اخبارها ايه؟
1: يعني ان شاء الله كويس.
0: ان شاء الله باذن الله. علي طارق مشرفنا ونورت.
2: نورك الله. شكرا جدا. شكرا.
0: انتوا متوترين شويه؟
2: المسابقه وكده
1: والاضاءه
0: هنفك مع بعض كده مع اول سؤال. عايز اقول لكم يعني نظام المسابقه هيكون بمنتهى البساطه عباره عن ثلاث انواع من الاسئله. النوع الاول هيكون عن تاريخ مصر في كاس العالم او في تصفيات كاس العالم. النوع الثاني هيكون عن يعني كاس العالم بشكل عام وهيبقى اسمه حد فاكر. وثالث نوع من الاسئله هيكون انا مين. في النوع الاول من الاسئله هنسال كل واحد فيكم ثلاث أسئلة، الإجابة الصح بنقطة واحدة، وفي الآخر هيكون في سؤال بونص ليكو انتو الاتنين. اللي هيجاوب الإجابة بالظبط هياخد نقطتين، واللي هيبقى أقرب للإجابة الصحيحة هياخد نقطة واحدة، واللي هيجاوب الأول هو اللي هيحجز الإجابة. ما ينفعش المتسابق التاني يجاوب زيه. نبتدي بالقرعة وهنشوف ملك ولا كتابة. تختار ملك ولا كتابة يا محمد؟
1: كتابة.
0: كتابة؟ ماشي. معالي كتابة. محمد عادل هو اللي كسب القرعة بتاعتنا. وتقدر تختار علي اللي يبتدي الأسئلة ولا أنت اللي تبتدي الأسئلة؟ تبتدي أنت الأسئلة. ماشي. عشان يتقدم على طول ويحط الضغط على علي. نروح لسؤالنا الأول اللي بيقول في تاريخ مصر في كأس العالم. السؤال بيقول أسرع هدف لمصر في البطولة الحالية كان عن طريق مين؟
1: أسرع هدف
0: سجلته مصر في النسخة الحالية من كأس العالم. استرجع كده الماتشات وافتكر. ها
1: امام عاشور.
0: امام عاشور اجابه نهائيه. كان امام مين؟
1: استراليا.
0: اجابه خاطئه. كان محمود صابر امام ايران. هو اسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم كان في أول المباراة، وبعدها إيران حصلت على ركلة جزاء وضاعت، وبعد كده سجلوا هدف التعادل. محمد عادل يعني بس هي توتر البدايات شوية بالنسبة لمحمد عادل. كانت الإجابة الصحيحة هي محمود صابر أمام إيران. طيب نروح لعلي اللي عنده الفرصة دلوقتي إن هو يتقدم على محمد عادل. السؤال بيقول مين المدافع الوحيد الذي أحرز لمصر أهداف في كأس العالم؟
2: ياسر إبراهيم.
0: ياسر إبراهيم إجابة صريحة سريعة صحيحة. إجابة صح عشان يحصل علي طارق على النقطة الأولى. يبقى كده علي طارق واحد، محمد عادل لا شيء. ومحمد عادل أكيد عنده الفرصة أنه هو يعوض في اللي جاي. هنشوف السؤال الجاي بيقول إيه. السؤال لمحمد بيقول كم مساهمة لمحمد صلاح في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر في 2018 و 2026؟ كم مساهمة تهديفية تسجيل أهداف وصناعة؟
1: استاتية اللي هتبقى صعبة شوية.
0: فكر
1: في جونين في 18 و جون في السنة دي وأسست السنة دي. خمسة.
0: إجابة نهائية. إجابة صحيحة. برافو محمد عادل. بيسترجع بقى مستواه كده محمد عادل، وجاب سؤال ما كانش سهل لأن النوع ده من الأسئلة متوسط شوية. محمد عادل بيحرز نقطته الأولى عشان يتعادل مع علي طارق اللي عنده فرصة يتقدم 2-1. السؤال لعلي بيقول رقم محمد عبد المنعم مع منتخب مصر في كأس العالم الحالية هو كام؟ فكر وركز. أسئلة بتبتدي تصعب شوية بشوية.
2: 15.
0: إجابة نهائية.
2: نهائية.
0: 15 هو مش رقم محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم بيلبس 6 مع المنتخب. إجابة خاطئة عشان يتعادل علي طارق مع محمد عادل. وأنا عاجبني كده إن الدنيا ماشية واحدة بواحدة. عايز أقول لكم بيحصل كمية يعني عودات بقى وريمونتادات كتيرة جدا. نروح للسؤال الجاي لمحمد عادل اللي بيقول مين أصغر لاعب سجل لمصر في تاريخها في كأس العالم؟ فكر خد وقتك جاوب.
1: الجوان مش كتير.
0: الجوان مش كتير بس يعني
1: أصغر حد النسخة الحالية محمود صابر
0: في التاريخ بقى

0: صلاح كان اكبر منه في 2018 ومجدي عبد الغني كان اكبر منه اي ثينك. فاعتقد محمود صابر
1: جاي بقى نهائية.
0: انا مش متاكد من سن مجدي عبد الغني ف يعني اجابه نهائيه عشان كده.
1: طيب يعني هو بص على 90 بص على 18 بص على 26 بس ما بصش على 34. عبد الرحمن فوزي هو اصغر لاعب وفرق شهر واحد بس ما بينه وما بين محمود صابر. يعني معلش بقى يعني احنا بنعتذر لك على صعوبه السؤال بس يعني 24 سنه و9 شهور كان عبد الرحمن فوزي و24 سنه و10 شهور هو محمود صابر. فحظ وحش بس عجبني جدا تخمينك. محمد عادل ما بيقدرش ان هو يتقدم على علي طارق اللي هنوجه له سؤال. سؤال مش سهل. في اخر سؤال عندنا قبل ما نروح للسؤال البونص. السؤال بيقول كم لاعب من ال 26 لاعب اللي موجودين في قائمة منتخب مصر في النسخة الحالية من كاس العالم ما شاركش في ولا دقيقة مع المنتخب؟
2: كم لاعب؟
1: فكر كده مسترجع بقى الماتشات والتغييرات.
2: ودونجا
1: اربعة افتكر بقى التغييرات كلها.
2: ما انا افتكر
1: بقى بص
2: يعني انا فاكر ان كله لعب بس فاكر ان كده كده التلات اجوان ما لعبوش. الباك ليفت اللي بعد كريم حافظ مش فاكره. لا
1: ها الوقت خلص.
2: محمد علاء هم ست لعيبة.
1: ست لعيبة اجابة نهائية
2: يعني اللي في دماغي ست لعيبة.
1: إجابة خاطئة. هم خمس لعيبة. انت عديت الخمسة يعني انت عديت الخمسة. هو طارق علاء الباك يمين الاحتياطي ودونجا والتلات حراس مرمى. إبراهيم عادل بس شارك في دقيقتين فمش محسوب معاهم. إجابة خاطئة عشان يحقق نقطة واحدة بس من التلات أسئلة زيه زي محمد عادل. يبقى النتيجة دلوقتي 1-1 وهنروح للسؤال البونص اللي زي ما قلنا سؤال للاتنين متسابقين. اللي هيجاوب إجابة أسرع هيحجز الإجابة. لو جاب الإجابة بالضبط هياخد نقطتين. لو جاب أقرب حد للإجابة هياخد نقطة واحدة. السؤال بيقول كم لاعب محترف في القائمة الحالية لمنتخب مصر في كاس العالم محترف برا مصر في المطلق في أي مكان مش لازم أوروبا؟
2: 10.
1: إجابة نهائية. انت حجزت 10. محمد
0: عد
1: بس هيبقوا صعبين يعني انت لازم تشوفهم قدامك كده عشان لأن دوريات مختلفة مش كل أوروبا.
0: تمانية
1: عشرة. يعني مش عارف اقول لكم ايه والله يا جماعه. هم 9 فانتوا الاثنين خدتوا كل واحد نقطه لان انتوا الاثنين قريبين. يعني هو مرموش سيتي ابراهيم عادل نورشلند كده 2 دونجا النجمه 3 حمدي الوكره القطري 4 هيثم حسن 5 صلاح 6 حمزه عبد الكريم 7 عبد المنعم 8 واخيرا رامي ربيعه في العين 9. يعني مش عارف اقول لكم ايه والله العظيم. دي اول مره تحصل ان الاثنين يبقوا قريبين من الاجابه الصح بس واحد اعلى واحد اقل عشان تبقى النتيجه بالنسبه للاثنين متسابقين 2-2 في النوع الاول من الاسئله بتاعتنا وهو مصر في كاس العالم. اللينك الجاي هنكمل فيه المسابقه بتاعتنا وهنعلن مين فيهم الفايز بلقب مونديالي اصلي. ابعتوا لنا على 015-595-5006 وانا شايف الناس احنا بنتكلم وبنقول الاسئله الناس بتبعت الاجابات الصحيحه فيعني شغلوا دماغكم معانا وانتوا يعني بتسمعونا وفي نفس الوقت كمان ابعتوا لنا وقولوا لنا هتشجعوا مين في قبل نهائي كاس العالم من الاربع فرق اللي تاهلت ارجنتين اسبانيا فرنسا وانجلترا.
3: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعل شيك يا قلبي انخربت في الكلام

גידי, נוגו בפעם. זאת לבנט, מרייפה ורבי. מצובישי, אורני הגדידה,

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعلم.

0: على x.com/nobumafm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد، وعايز اقول لكم يعني الحمد لله كده ما بين اللينك اللي فات واللينك ده الدنيا اهدى كده شويه، ويعني اثنين متسابقين معانا محمد عادل وعلي طارق اهدى كده شويه، فان شاء الله هنشوف مستوى قوي في النوع الجاي من الاسئله. بس قبل ما نروح للاسئله بتاعتنا عايز اقرا شويه رسائل من الرسائل بتاعتكم. مساء الخير عليك يا هوبا، على المستوى الشخصي انا بحب فيك شجاعتك في قول كلمه الحق، بشكرك جدا. مبدئيا دي لعبه في الاول في الاخر، كفاية كده احتفالات ولقاءات تلفزيونية، لعيبة المنتخب والمدرب والرعاكز وعوائد مالية ضخمة، واحنا فين محلنا من الاعراب؟ زي ما احنا ما فيش حاجة اتغيرت غير شوية شعور مزيف بالحزن او الانتصار. يعني موضوع سوداوي شوية معاك، بس يعني في الاول في الاخر هي مسج طويلة جدا. يعني احنا ما خسرناش بسبب قرارات التحكيم، جزء من الخسارة طبعا كانت يعني قرارات من اللعيبة في الملعب، ممكن قرارات فنية في الأول في الآخر، بس يعني كان التحكيم الجزء الأهم من وجهة نظري في خسارة مصر أمام الأرجنتين. بشكرك جدا على رسالتك، رقم آخره 31 بيقول مساء الفل عليك إن شاء الله أسبانيا المرة دي، أهم حاجة ما قلتش الأرجنتين. رقم آخره 54 بيقول أرينا المسج دي، يعني هنكمل رسائل معاكو. مساء الفل يا هوبا، أنا أحمد النخلة بمسي عليك وعلى كل لعيبة منتخب مصر، ومن حكم ظلمنا هدف صحيح وبلنتي، بس إزاي نخسر 3 في 10 دقايق وبس، وليه مش حسام عبد المجيد ينزل وندافع كويس وكنا كسبنا 2-1 مثلا؟ بس الحمد لله وبحاول أتصل بيك مشغول، وهشجع إنجلترا وفرنسا لأن هو ده النهائي اللي أنا متوقعه من أول كاس العالم، والبطل هو فرنسا. طيب نرجع بقى تاني لمسابقتنا، فكينا شوية كده وقعدنا نجرب شوية أسئلة كده قبل ما نخش اللينك ده، ونروح بقى للنوع التاني من أسئلتنا، هو عن تاريخ كاس العالم بشكل عام، والنوع ده من الأسئلة هيكون اسمه حد فاكر، وهبتدي بمحمد عادل. بس قبل ما ابتدي بمحمد عادل عايز أفكركو النتيجة كم فاكرين؟ 2-2 هي التعادل الإيجابي. طيب نروح لمحمد عادل، والسؤال الأول بيقول مين أكتر فريق حافظ على نظافة شباكه لدقائق متتالية في النسخة الحالية من كأس العالم؟ مين أكتر فريق؟
3: أسبانيا.
2: إجابة صحيحة، 490 دقيقة قدرت أسبانيا أن هي تحافظ على نظافة شباكها. محمد عادل داخل سخن جدا في النوع ده من الأسئلة. نروح لعلي طارق عشان تبقى النتيجة 3-2، علي طارق عنده الفرصة أن هو يتعادل. سؤال لعلي طارق بيقول مين أكتر صانع للأهداف في تاريخ كأس العالم؟
4: صانع للأهداف؟ ميسي.
2: ميسي إجابة صحيحة، 10 أهداف. ويعني اختلفت المصادر، في ناس بتقول بيلي 10 أهداف، في ناس بتقول بيلي 9 أهداف، بس هو ميسي كاكا في الآخر وفي الأول، أو بيلي هيكون إجابة صحيحة عشان توصل النتيجة 3-3. وزي ما قلتلكو الدنيا مع الهدوء كده الدنيا بتسخن أكتر وأكتر. نروح للسؤال الجاي لمحمد عادل، السؤال بيقول أكتر هدف متأخر في تاريخ كاس العالم سجل في النسخة دي كان في مباراة إيه ومين اللي سجله؟ ركز كده، اكتر هدف
3: بلجيكا والسنغال،
2: مين اللي سجلوه فاكر؟
3: تيليمنز.
2: اجابه صحيحه، بلجيكا والسنغال، شهد اكتر جون متاخر في تاريخ كاس العالم كان عن طريق يوري تيليمنز في الدقيقه 125، في الدقيقه 5 من وقت بدل من الضايع، تيليمنز في السنغال. اجابه صحيحه، برافو عليك يا محمد، يعني كان سؤال صعب لكن انت مركز في البطوله دي بشكل جامد جدا. نروح لعلي طارق، السؤال برضو عن النسخه الحاليه من كاس العالم. السؤال بيقول البطوله دي شهدت أكبر فوز لمنتخب أفريقي في تاريخ مشاركات الأفارقة في كأس العالم كان في مباراة إيه؟ ركز في النتائج الكبيرة. افتكر كويس.
4: غانا.
2: غانا على حساب مين؟ معاك 10 ثواني كمان.
4: لعبوا اسكتلندا ولا لا؟ ما مش فاكر الصراحة،
2: مش فاكر. هو بص علي جرب يديها واحدة كده لكن واحدة دي قلشت قوي. هي السنغال امام العراق بنتيجة 5-0، هو أكبر فوز في تاريخ الأفارقة في مشاركتهم في كأس العالم، عشان نوصل كده ل 4 مظبوط كده 4-3 لصالح محمد عادل. والسؤال الجاي لمحمد عادل، وعنده الفرصة ان هو يزود الفارق، بس عايز اقول لكم ان يا جماعة بجد الدنيا بتجاب جدا جدا، وياما شفنا في مونديالي اصلي ناس كانت بعيدة ورجعت في الاخر كسبت. السؤال لمحمد عادل بيقول: اول فوز عربي في تاريخ مشاركات العرب في كاس العالم كان عن طريق مين؟
3: جزائر 82.
2: إجابة نهائية؟
3: غالبا
2: إجابة خاطئة، هو تونس 78 بفوزها على المكسيك 3-1. وعلى فكرة تونس كانت معانا في مجموعة تصفيات كاس العالم 78، فهم اللي صعدوا مكاننا وهم اللي حققوا أول فوز في تاريخ العرب في كاس العالم، عشان يفضل محمد عادل عند النقطة 4. ونروح لعلي طارق اللي عنده الفرصة دلوقتي إن هو يتعادل مع محمد عادل. السؤال بيقول: أكبر فوز في تاريخ المنتخبات العربية في كأس العالم كان مين صاحب الفوز ده؟ هو أكيد أكتر من 3-1، بما أننا قلنا تونس والمكسيك كان 3-1. أكبر فارق أهداف، مش عدد أهداف.
4: ولازم أقول المنتخب ولا الماتش؟
2: يعني أقول المنتخب والماتش أو النسخة.
4: المغرب يعني
2: المغرب نسخة كام؟ لو هتقول الإجابة بقى كاملة كده.
4: مغرب 22.
2: 22 إجابة خاطئة، هي المغرب 98 كانت أمام اسكتلندا 3-0، كان أكبر فوز لتاريخ المنتخبات العربية. يفضل علي طارق عند النقطة 3 ومحمد عادل يفضل متقدم بأربع نقاط. السؤال الجاي ده بقى هو سؤال البونص في النوع ده من الأسئلة، والسؤال ليكم انتوا الاثنين، واللي هيجاوب الإجابة بالظبط وحاولوا تظبطوها بالظبط عشان كل واحد اللي بيزود واحدة أو اللي بينقص واحدة. السؤال الجاي هو سؤال الاثنين متسابقين، واللي هيجاوب الإجابة الصحيحة هيحصل على نقطتين. النتيجة دلوقتي 4-3 لصالح محمد عادل. السؤال بيقول: الأرجنتين هي أكتر منتخب في تاريخ كأس العالم وصل لركلات الترجيح، كم مرة وصلت الأرجنتين لركلات الترجيح في تاريخها؟ ركزوا، فكروا، استرجعوا، كل واحد يقول رقم، اللي يلحق يقول رقم الأول حجز الرقم ده. يلا بينا.
3: ستة.
2: ستة محمد عادل. مرة. خمسة علي.
3: ستة.
2: ستة محمد عادل. الفائز بالسؤال ده هو محمد عادل، 6 لكن هي 7 مرات، لكن محمد عادل كان اللي أقرب وبيحصل على نقطة عشان يوصل، يبقى 5 نقاط مقابل 3. عايز أقول لكم إن مرتين في 1990، مرة 98، مرة 2006، مرة 2014، ومرتين في 2022. برافو عليك يا محمد، كنت قريب من الموضوع ده. وبالمناسبة كنت بشجع الأرجنتين قبل ماتش مصر ولا
3: قبل ماتش مصر؟
2: بعد ماتش مصر لسه بتشجعها ولا؟ اوعى اوعى، بص يعني كل اللي بيسمعونا هيزعلوا منك جدا. إجابة يعني أقرب للصح من محمد عادل عشان يوصل كده، يبقى 5 نقاط مقابل 3 لعلي. طيب جينا بقى للوقت الحاسم. الوقت الحاسم يا جماعة إن اللي هيجاوب بعد معلومتين هقولهم عن مدرب أو لاعب في تاريخ كاس العالم هيحصل على 3 نقاط. يعني لو علي قدر إن هو يجاوب بعد معلومتين بس هقولهم عن لاعب أو مدرب هيقدر يفوز بمونديالي أصلي، لكن محمد عادل يقدر يحسم الأمور تماما لو الموضوع وصل للمعلومة الثالثة وقدر ان هو يجاوب. في حالة التعادل هنقول واحدة تانية. انا مين بمنتهى البساطة ان انا بقول 3 معلومات عن لاعب او مدرب، لو قدرتوا بعد معلومتين ان انتوا تجاوبوا او تعرفوا مين اللاعب او المدرب ده بتحصل على 3 نقاط. لو حد قال اجابة خاطئة التاني عنده فرصة، لو ما جاوبش صح بيبقى عندكم انتوا الاثنين فرصة كمان ان انتوا تجاوبوا. جاهزين؟ يلا. المعلومة الاولى بتقول، ركزوا جدا ومحدش يتسرع، محدش يتسرع، حصلت كلاعب على دوري ابطال اوروبا 3 مرات. تمام؟ تمام؟ يلا بينا. المعلومة التانية اللي يقدر أي متسابق فيها إن هو يجاوب يحصل على 3 نقاط لو الإجابة صحيحة. دربت منتخب مصر من قبل؟ حد ناوي ياخد ريسك ولا أقول المعلومة التالتة؟ يشوف بقى الرسائل كده.
4: درب
2: منتخب مصر قبل كده
4: بس مش إدارة مش
2: دربه
4: مدير فني.
2: عايزين أقول المعلومة التالتة ولا حد فيكو هياخد الريسك؟ ها حد ياخد الريسك ولا أقول المعلومة التالتة؟ المعلومة التالتة هتخلص بس لو حد عايز ياخد الريسك يعني حقيقي الصراحة. ها 5-3 لو علي طارق خد الريسك يكسب مونديالي أصلي. محمد عادل مش ناوي ياخد ريسك قوي، انا هستنى المعلومة التالتة. ها يلا
4: حاسس ان هي حاجة قبل ما تولد.
2: ها خلاص نقول المعلومة التالتة يلا. خسرت نهائيين متتاليين
3: هكتور كوبر.
2: إجابة خاطئة، أنا ما كملتش المعلومة. خسرت نهائيين، أنت بقى عندك كل الوقت خد وقتك كده. خسرت نهائيين متتاليين لكأس العالم وأنا لاعب. ركز. عايز أشوف المسجات تبعتونا على 015-595-5006 لو عرفتوا أنا بتكلم عن مين. إجابة خاطئة، عندكم انتوا الاثنين فرصة، لو ما جبتوش الإجابة الصحيحة محمد عادل كسب معانا. ها اللي يقول أسرع هو اللي هياخد النقطتين. محمد عادل فكر، علي طارق فكر،
4: عبد الله فكر.
2: ها
4: ده اللي يقولها أسرع،
2: اللي يقولها أسرع ياخد النقطتين لو إجابة صح. لو انتوا الاثنين جاوبتوا غلط خلاص محمد عادل هو الفائز معانا. ها
4: مش اوبشن غير اجيري بقى.
2: طيب انا هقول معلومه اخيره،
3: الماني بس
2: هقول معلومه اخيره حلو، واللي يلحق بقى ونقطتين. درب قبل كده غير منتخب مصر نادي الزمالك
4: ده هيدو كوتش
3: بتاع 96 بتاع المنتخب الاولمبي.
4: 96 كان عدى 3 سنين. هيدو كوتش اسمه
3: هولندي مش الماني. اسمه الخراب انا والاسامي
2: علي ممكن يخطفها.
3: انا عم اقول له يعني
4: هولندي.
2: ها
3: بلاك اوت
2: مقفول
3: يعني
2: مقفول. ها علي هتجرب
3: 96 ومنتخب
2: معاك 10 ثواني يا علي. ها
3: يعني كل المعلومات هديها بس مش هجيب الاسم خلاص.
2: ها علي
4: جاي معايا غير هيدوكوتي ده
2: الوقت خلص. هو رود كرول.
3: رود كرول
2: أسطورة المنتخب الهولندي واللي درب منتخب مصر ومنتخب مصر الأولمبي ودرب نادي الزمالك. خسر نهائيين متتاليين 74 و78 وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ويفوز بمسابقتنا هو محمد عادل. سقف له تسقيفة كبيرة جدا جدا جدا. محمد عادل يعني تخلص من التوتر والبدايات المتعثرة وقدر ان هو يرجع ويفوز. ألف مبروك يا محمد، وهيكون طبعا يعني جايزة رمزية من طبعا نجوم FM لمحمد عادل الفائز معانا. محمد ألف مبروك، وقول لي حاسس بإيه كده؟
3: مبسوط ان انا معاك والله.
2: والله واحنا اكتر واحنا اكتر يعني توترت
3: في الاول بس شويه كده رهبه الاستوديو والتصوير وكده بس يعني
2: الدنيا مشيت بعد
3: تمام
2: كده. بس اسئله صعبه ولا مستحيله ولا سهله؟
3: اسئله كويسه يعني
2: فعلا
3: بتتدرج يعني سهل وبعد كده صعب بس
2: والصعب ان شاء الله بقى نتقابل في كاس عالم 30 باذن الله. علي هارد لك، وبجد شرفتنا جدا جدا جدا.
4: شرف ليا طبعا،
2: بشكرك قوي يا علي. دي كانت نهايه مسابقه مونديالي اصلي، ودي كانت الحلقه الاخيره من مونديالي اصلي على مدار 5 حلقات. فات قدمنا لكم مونديالي أصلي، نتمنى تكون مسابقة بالنسبة لكم ممتعة وأضافت لكم معلومات عن تاريخ مصر في كأس العالم وعن كأس العالم بشكل عام. لسه مكملين معاكم في الاستاد، ويعني بعد دقائق قليلة جدا هنستضيف كابتن محمد عبد الفتاح تاحة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عشان نتكلم بقى معاه في كل الملفات اللي اتكلمنا فيها، ونتكلم كمان عن مشاركة مصر التاريخية في كأس العالم. خليكم معانا.
0: نجوم اف ام. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل اسبوع على نجوم اف ام. احمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. الفنانة لولا جافان في أجمد 7 ساعة 7 يوم الأربع مع جيهان عبدالله.

0: الفنانة لولا جفان في أجمل 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع.
2: ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويؤكد أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون حامية لمضيق هرمز ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
2: وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزير العمل يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية خارطة الطريق لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
2: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
1: هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة وطرح الأصول المستردة لمستثمرين جادين.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن عن دخول 70,000 سلة غذائية ضمن القافلة زاد العزة رقم 233 التي دخلت لسكان قطاع غزة.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل مشروع إحياء قرافة أسيوطي التاريخية.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو دلوقتي زي ما قلت لكم واحد من المدافعين الجامدين جدا جدا, كان ليه بصمه ولعب بقى كل منتخبات اللي تتخيلوها من اول براعم ياسا. كنا بنتكلم بره الهوا يعني, مشرفنا ومنورنا طبعا كابتن محمد عبد الفتاح تاحة, نجم منتخب مصر الاول والشباب, وكان مع الاولمبي والناشئين والبراعم والنادي الاهلي كمان والعديد من الانديه المصريه. كابتن تاحة مشرفنا ونورنا.
2: اهلا بيك يا هوبا, وانا مبسوط ان انا اكون معاك النهارده ان شاء الله.
1: وانا على فكره وانا بقول المقدمه دي انا مش بجاملك بجد, لان انا يعني تابعتك من اول ما ظهرت لغايه لما يعني بطلت. لا انت كنت مدافع جامد جدا جدا جدا. هل حاسس انت خدت حقك في الكوره؟
2: والله يعني انا دايما بقول ان هي كلها اقدار من ربنا ودي مكتوبه, فانا راضي يعني. لكن انا كاحلام وطموح, وانا كنت راسم نفس النهج, كان في حاجات نفسي اوصل لها كتير, وخصوصا الاحتراف وكده. بس الاصابات يعني هي اللي كانت
1: اللي وقفتك شويه.
2: اكتر حاجه وقفتني
1: في الرباط الصليبي قبل اولمبياد 2012 لندن, صح كده؟
2: لا انا بقى لعبت كاس لعبت الاول امم افريقيا, جالي صليبي. بعد كده لعبت كاس عالم, بعد كده جالي صليبي. بعد كده فضلت العب لحد 28 سنه, خبطت برضو, ومفروض دلوقتي بطلت عن 33, لان المفروض اعمل دلوقتي اتنين تانيين. قلت لا انا خلاص مش هقدر كده ان انا اعمل عمليات تانية.
1: الف سلام عليك, يمكن يعني يكون نصيبك وحظك ان شاء الله يعني كمان في مجال التدريب. يعني هو واحد من المدربين الجامدين جدا, هنتكلم عن الموضوع ده. بس خلينا نتكلم عن مشوار منتخب مصر كده في كاس العالم. يعني سريعا كده من وجهة نظرك, شايف ازاي المشوار بتاع مصر في كاس العالم, وايه المكاسب الحقيقية اللي طلعنا بيها بعد المستوى المشرف اللي احنا لعبنا بيه في كاس العالم والخسارة امام الارجنتين؟
2: بص, هو المستوى في كاس العالم بالنسبة لي ان احنا في حاجات ايجابية كتير احنا وصلنا لها.
1: زي
2: احنا الاول كنا بنلعب في الزون اللي هو يعتبر الزون الاول اللي هو في الديفنس في البطولة اللي قبل كاس العالم, كنا بنشتكي ان احنا ليه مش بنلعب كوره, وعندنا كواليتي كويس, بيلعبوا اهلي وزمالك, وعندنا محترفين كتير. لكن احنا كلنا تفاجأنا في البطوله ديت ان احنا ابتدينا نلعب كاستحواذ, وعندنا التحولات, وابتدينا كمان بعد الماتش الاولاني ابتدينا في الماتش الثاني والثالث نعمل ضغط عالي ونبتدي نوجه الضغط. فده بالنسبه لي كان تحول كبير.
1: دي حاجه اول مره تشوفها من المنتخب, ها؟
2: اول مره من سنين اصلا. وكمان ابتدى الواحد يقول لا المره دي زيكو ما يلعبش, لا زيكو يلعب, لا امام, لا مش امام. فانت عندك بقى حلول كتير قدام اصلا, فدي حاجه بقى لنا سنين ان احنا يعني عندنا.
1: ايه اقرب وقت كده انت كنت موجود فيه وانت بتلعب كوره وانت حتى بتتفرج حسيت ان الوقت ده وقت مش واخد حقه قوي؟
2: بمعنى ايه كده شويه؟
1: يعني مثلا كان جيل كويس جدا, بس ممكن الجيل ده مثلا ما خدش حقه بشكل كبير قوي. مدرب مثلا كان مدرب منتخبات مصر على مستوى
2: هو الجيل الذهبي. هو دايما كنا بنقول الجيل بتاع كابتن محمد ابو تريكا, الجيل ده كان لازم يلعب كاس عالم. حتى لما لعب قصاد ماتش ايطاليا والبرازيل كان كله بيقول الجيل ده ناقصه ان هو يلعب كاس عالم. فهو ده اكتر جيل فعلا الواحد حس بيه ان هو ما خدش حقه يعني كمنتخب.
1: طيب خلينا نتكلم عن ماتش الارجنتين, وشفت ازاي الدراما اللي حصلت في ماتش الارجنتين؟ شفت ان التحكيم هو السبب الاساسي, شفت قلة الخبرة, تراجع بدني, شفت الموضوع ازاي؟ ازاي تقبلت فكرة ان احنا خسرنا من الارجنتين؟
2: بص, هو في حاجات علامات بتيجي كده زي ماتش السنغال ده, متهيألي اكبر درس لينا كلنا. فطبيعي ان انا لما ابقى داخل عارف ان الماتش السنغال كان كسبان 2-0 وحصل فيه السيناريو اللي حصل كله, فطبيعي ان انا ارتب نفسي على كده. انا لما كنا كسبانين 2-0 انا قلت, انا بالنسبه لي كان الاول التغييرات صراحه. بعد المباراه ودخل فينا الجولين انا يعني عكس الناس كتير. احنا الحكم كان كويس معانا لحد الدقيقه 79 اظن, يعني كنا كسبانين 2-0. انا شايف ان التغييرين اللي هم بتوع تريزيجيه ومرموش هي كانت المشكله الكبيره. بعد كده الحكم.
1: يعني شايف ان التغييرات قبل الحكم.
2: التغييرات طبعا.
1: يعني انا شايف مين اللعيبه البديله اللي ممكن تنزل وتعمل فرق اكبر من كده؟
2: اي حد عنده يلعب دفاع زي دونجا, مع ان دونجا بعيد, زي حسام عبد المجيد. كنت لازم انزل اللعيبه دي الاول, وبعد كده ابتدي ايه لو انا هنزل كمان مرموش في البطوله دي. كان الاداء بتاعه ما كانش اللي احنا منتظرينه, فبالتالي ما كانش الماتش ده ما كانش بتاعه. فكمان انت نزلت اتنين جناحين هم أصلاً الميول الدفاعية بتاعتهم عندهم فيها مشكلة، تريزيجي ومرموش، فده أثر علينا. بعيداً هيثم حسن أنا سمعت إن هو مصاب،
1: هيثم وإمام بالظبط الاثنين كانوا مصابين، فاهم قصدي؟
2: مع إن هو كمان المفتاحين بتوع الماتش دول كانوا مين؟ كانوا هيثم وزيكو. طب هيثم مصاب، طب زيكو، فاهم قصدي؟ الماتشات اللي قبل كده كان محمد صلاح ماشي كويس جدا وابتدى الكابتن حسام يطلعه. طب الماتش ده أنا حاسس إن هو كان أقل ماتش في الماتشات اللي لعبها، فكان لازم
1: محمد صلاح هو اللي يتسحب.
2: فكان في شويه حاجات كده، يعني انا حسيت ان الكابتن حسام استسهل الماتش شويه او ضمن الفوز شويه، فابتدى ينزل بالذات مرموش. انا شايف علامه استفهام كبيره قوي مرموش الصراحه في البطوله، وبالذات في التغييره في اخر مباراه.
1: طيب هنتكلم بقى عن يعني حسام حسن واللي جاي بالنسبه للكره المصريه، وانت مشرفنا ونورنا كابتن تاحه. يعني كابتن تاحه لسه مشرفنا ونورنا في الاستوديو، ويعني عايزكم تبعتوا على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها الكابتن محمد عبد الفتاح تاحة، وهنعرف منه اللينك الجاي هو هيشجع مين في اللي فاضل في كاس العالم، هيبقى اقرب لمين من الرباعي اللي وصل لقبل النهائي، وده اللي انا عايز اعرف رايكم فيه، هتشجعوا مين في قبل النهائي لسه مكملين معاكم في الاستاد.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومكملين كلامنا مع نجمنا اللي منورنا في الاستوديو كابتن محمد عبد الفتاح تاحة. وأول واحد استخدم الحروف مكان الأرقام مكان الحروف، صح؟ أول مرة تعملها كان بيكتب تاحة بالسبعة. مين صاحب الفكرة؟ أنت صاحب الفكرة؟ بجد والله
3: حتى ساعتها كان معايا كان الإداري معانا في وادي دجلة كان كورشي فهو كان بيحب الحاجات دي فقال لي خلاص والله لعملها لك على التيشيرت والكلام ده. وابتديت بقى أعملها، ابتدى لعبة كتيرة تعملها السوشيال ميديا تنزل اللي يقول لك أول لاعب في العالم يكتب فرانكو على التيشيرت ومش عارف، أن أنا والله ولا كان قصدي أي حاجة
2: بس يعني كانت لقطة.
3: ما هي أصلا هتكتب لو بالإتش هتبقى طه
2: فالناس هتفتكرها طه.
3: فكنت بكتبها تاح واسمي عشان تكتبه لو كتبت مثلا إم بس إم عبد الفتاح.
2: حتى طويلة
3: عملها في كأس العالم
2: انت قلت بقى
3: فقلت اختصر بقى. وكمان
2: في كاس العالم كانت ايه؟
3: لا مش شركه كاس العالم كانت ام عبد الفتاح.
2: عبد الفتاح. فانا قلت بقى اختصر
3: من الكتف للكتف
2: فكوارشي بقى حللك الموضوع.
3: هو بيحب الحاجات دي قوي الصراحه.
2: طيب نرجع نكمل كلامنا عن منتخب مصر وعن كابتن حسام حسن. خلاص كابتن حسام حسن، هل قفل فكره ان احنا نجيب مدربين اجانب في الفتره الجايه ولا هو حاله خاصه؟ حسام حسن حاله خاصه بعده ممكن يبقى في الامور امور.
3: بص هما الاثنين يمشوا. قفل قفل. حاله خاصه هو كابتن حسام معودنا وهو لعيب وهو مدرب وحاله خاصه. في حاجات هي بتاع الكابتن حسام. يعني حتى في ماتش احنا كل الناس اللي بتتفرج على الماتش من ضمنهم انا قلنا لازم زيكو يطلع ما بين الشوطين. الوحيد اللي صار زيكو يكمل وكان وحش جدا وجاب جول. ما فيش واحد قال لك زيكو يكمل. فبصراحه هو عنده حاجات هي
2: ما عصرتش. انت كابتن حسام حسن دربك
3: كابتن حسام حسن حصل موقف. انا كنت بلعب في النادي الاهلي وهو كان ماسك نادي الاسماعيلي. فانا كنت ساعتها كنت طالع عاره فهو كلمني هو كابتن ابراهيم. انا ساعتها كل ده فاكر ان حد يعني بيكلمني بس هو صوته مميز في التليفون. حتى هو ليهم مطعم في شارع النزهة جنب بيتي.
2: ماشي.
3: فهم كلموني يعني في مره وكده وقالوا لي
2: عايزين اقابلك في المطعم.
3: عايزين لا عايزينك تيجي الاسماعيليه. فانا قلت اسماعيليه ايه بتاع ايه مش مصدق. قال لي انا هستناك ومش عارف ايه كده. بقى رحت اللي قلت اروح بالعربيه ومش عارف ايه دخلت فعلا لقيت الموضوع ماشي بجد. قال لي بص احنا عايزينك ومش عارف ايه وانت من اللعيبه اللي احنا بنحبها انت وذكر كذا اسم يعني من اللعيبه بتاعت الاهلي وكده. فقال لي انا عايزك معايا في
2: الاسماعيلي يعني.
3: بس فانا كان ساعتها طبعا كنت في النادي الاهلي وكان عندي عقد وبعدها بفتره طلعت عقر الوادي دجله يعني.
2: تمام. طيب يعني شايف ان خلاص ما يبقاش في اعتماد على مديرين فنيين اجانب ما بعد كابتن حسام حسن ولا نفضل مكملين بالتجربه بتاعت المدربين المصريين زي ما حصل مع حسام حسن؟
3: يعني بعد كابتن حسام حسن ربنا يبارك في عمره ويكمل الابعد
2: ان شاء الله باذن الله.
3: انا عندي بقى عايز اشوف كابتن علي ماهر كمان. الراجل دوت ما شاء الله بيذاكر
2: وبيتطور.
3: لا في ناس عندنا كابتن سامي ومصان ما شاء الله. فليه الناس دي انا اصلا يعني ما
2: انت شايف ان مع تعميم التجربه عامه حتى كمان على مستوى بقى المنتخبات الفئات السنيه الاصغر بقى الاولمبي والشباب هو ده حاصل فعلا يعني.
3: احنا بلد غريبه. يعني بلد غريبه يعني

0: صراحة كنت محظوظ ان انا اتدربت مع مدربين كتير جدا جدا جدا يعني بداية وانا صغير كابتن بادي رجب وكابتن محمد عمارة كابتن ياسر رضوان كابتن محمد يوسف كابتن هاني رمزي مستر مانو الجزية طبعا كابتن حسام البدري فعديت على مدربين كابتن مصطفى يونس كابتن ضياء السيد
1: بس مين اكتر حد كده يعني حسيته فرق في مسيرتك جدا؟
0: انا بحس في حد كان بيفهمني قوي ودايما كان بيقول لي كلام كنت بحس ان هو كبير عليا بس بعد ما ابتديت انضج
1: فهمت الكلام
0: هو
1: ده
0: هو كابتن ضياء السيد
1: كابتن ضياء
0: كابتن السيد عنده ميزه بيبقى قاري اللعيب وهو صغير هو بيفكر في ايه وعايز ايه وهيبقى ايه والكلام ده كله فكابتن ضياء السيد من المدربين اللي هم اثروا معايا جدا يعني.
1: طيب نرجع تاني على المنتخب ما بعد كده بقى هل شايف ان في لعيبه محتاجه تخش في منظومه منتخب مصر في الفتره الجايه ولسه بدري شويه عشان نكتشف لعيبه زي ما شفنا مثلا زيكو في كاس العالم
0: زيكو وحمزه
1: بالظبط
0: فدي حاجه هتحسب برضه يا كابتن حسام ان انا دلوقتي يعني انا لاعب زي محمد صلاح انا بجيبه عشان الدنيا تتلم والكلام ده كله لاعب زي حمزه فانا ببني برضه جيل تاني فدي حاجه ما كانتش بتحصل
1: موجود
0: فدي
1: طب مين اللعيبه بقى اللي شايف ان هي ممكن تخش الفتره الجايه مع المنتخب
0: في كان السيرد باك بتاع نادي الزمالك معلش
1: اقول محمد اسماعيل
0: طبعا بصراحه دوت من اللعيبه بتفكرني بمنعم وكنت شايف ان هو يبقى موجود يعني فحتى في كاس العالم احنا في فترات كتيره كنا محتاجين حد بالكواليتي والجوده بتاعت محمد اسماعيل.
1: طيب كابتن حسام حسن كان طالب بتقليل عدد الاجانب في الدوري، شايف الموضوع ده كويس يفيد طبعًا. الكره المصريه ولا طبعًا. مش هيفيد كتير؟
0: طبعا طب لا هيفيد كتير طبعا. بصراحه القرار ده انا معاه والقرار ده هيفيد ويصب علينا في المنتخب يعني.
1: فشايف ان ده هيفيد الكره المصريه
0: هيفيد طبعا بشكل كبير طبعا
1: وده اللي يمكن كمان ضر الكره السعوديه بشكل كبير جدا عليك. ان صح. فكره اللعيبه المحليين مش بالعدد الكبير. طيب عايز اسالك حاجه بما انك خدت التجربه دي وكنت واحد من نجوم ناشئين النادي الاهلي فكره الاحتراف هل الموضوع ده لما تكون في الاهلي والزمالك الموضوع الاحتراف ده بيبقى صعب للدرجه دي وهل انت وانت لعيب جالك فرص ان انت تروح تحترف انا عارف قصة الاصابات واتكلمت فيها بس شفت ان الموضوع ده صعب قوي ان هو يتحقق وان احنا بعد كده نعمم قصة الاحتراف بتاع اللعيبة في سن صغير
0: بص وانا في لما لعبنا كان كاس عالم في كولومبيا كان معانا كابتن مجدي عبد الغني واتكلم معايا انا وايمن اشرف وحجازي كنا احنا الثلاث لعيبة اللي جالنا عقود احتراف في فرنسا
1: ساعتها كان من نادي معين في فرنسا ولا كان لسه يعني وكلاء لعيبه بيتكلموا من يعني
0: ان هم ايه بس انا مش
1: متذكر الانديه
0: فبعد كده انا رجعت النادي الاهلي فبصراحه انا من اللعيبه يعني لو رجع بيا الزمن طبعا هفكر ان انا احترف بس وانا جوه منظومه الاهلي مع الجيل بتاع الاهلي
1: الجيل الذهبي طبعا
0: فبصراحه كنت بتلكك ان انا ما امشيش اصلا
1: فعلا اوكي طيب في اللي جاي بقى شايف الموضوع ممكن يتحل ازاي ان اللعيبه تروح تحترف في سن صغير ازاي ومن الأندية تسيب اللعيبة تروح تحترف شايف الموضوع ده ممكن يتحقق ازاي
0: انا شايف الموضوع دوت دلوقتي يعني زي النادي الاهلي كده مع حمزه فابتدت
1: العقليه تتغير شويه
0: وكمان يعني احنا دلوقتي لما كنا بنتكلم نقعد نقول محمد صلاح مرموش بوكا فبقى عندنا دلوقتي كذا لعيب بنتكلم عليه وبعدين معلش احنا دلوقتي بقينا نتكلم انني بقينا نتكلم على ليفربول والارسنال الحاجات دي احنا كنا احنا يوم ما عملنا
1: لما لعيب الفيلم العالمي
0: ان لعيب بيتمرن
1: فالنسيا في فالنسيا بالظبط كان فيلم العالمي
0: فدلوقتي اصلا لما نسمع ان اللعيب ده في الارسنال ليفربول انا بحس ان احنا انا مش مصدق في الاول فبقينا بنتكلم ان اللعيب المصري يلعب
1: في اي مكان
0: تاني في اي مكان فدي تجربه ناجحه وفي الاخر في المنتخب في الكاس العالم ولا البطاطا اللي لعبها ديت المفروض ان هي بتاثر علينا تاثير كبير يعني.
1: طيب يعني قبل ما نروح لفاصل كنت عايز اسالك على حاجه بقى بما انك يعني راجل لعيب ولعبت كاس عالم على فكره ايقونيه جدا يا جماعه منتخب مصر في كاس عالم كولومبيا يعني دي كان عامل اداء كبير جدا وخسر بالعافيه امام الارجنتين فلما انت شفت ده وانت لاعب وبتشوف ده وانت مشجع سيناريو تقريبا شبه واحد محمد صلاح موجود في الماتشين ان الارجنتين بتكسب بصعوبه جدا 2-1 والماتش ده انا فاكر صح كان كل الاجوان فيه ضربات جزاء صح كده
0: انا كنت دايما اقول المقوله في الماتش دي احنا على فكره كنا ماتش
1: ده يعني احكي لي الماتش ده عشته ازاي ولما شفت الماتش ده بيتعاد كنت حاسس بايه
0: الماتش ده واحنا جوه المباراه احنا كنا مستحوذين وهنكسب في اي وقت
1: صح
0: البطوله ديت احنا كان معانا جيل جبار
1: جدا

0: وعلى فكره احنا في امم افريقيا ما دخلش فينا غير جول واحد، احنا طلعنا ثالث والجول دخل فاول، وفي كاس العالم دخل فينا جونين ضربتين جزاء، فاحنا كنا الديفنس بتاعنا كان قوي جدا. ففي البطوله دي بعدها كان بيجي تعاد اقول محمد صلاح جاب ضربه جزاء وخلص علينا، هو احترف واحنا لعبنا في المحل.
1: كان لاميلا الناحيه الثانيه مع الارجنتينز، لاميلا
0: لعب في توتنهام. في لعيبه كتيره كانت موجوده شفتها في ماتش الارجنتين بيلعبوا في الماتش الاخير مع
1: كانوا موجودين. خلينا بقى نجيب القائمه يعني في الفاصل كده، مين اللي كان بيلعب قدام كابتن تاحه. بس يعني لما الارجنتين جابت الجون الثاني في الماتش ده كان شعورك ايه؟ انتوا كنتوا مصدقين ان انتوا تقدروا تعدوا الارجنتين صح؟
0: ده بصراحه يعني احنا كنا اصلا بنلعب ان احنا ناخد البطوله
1: فعلا.
0: اصل انت بتتكلم منتخب فيه حجازي والنني،
1: لا جيل عظيم،
0: محمد صلاح محمد ابراهيم وعمر جابر صح. والشناوي وعواد،
1: منتخب قوي جدا.
0: اللي قاعد على الدكه مين؟ حسين السيد، مانجا، محمود علاء، محمود عزت، لا صالح جمعه،
1: يا صالح جمعه
0: دي الدكه بتاعتنا فاهم. فالجيل ده
1: صراحه والجون الثاني بتاع الارجنتين ده قتلكم.
0: ده قتلنا الصراحه.
1: طب لو انت خيروك تبقى في الماتش ده ماتش 3-2 كنت تختار ايه؟
0: الماتش بتاع 3-2؟ لا انا طماع العب الماتشين الصراحه.
1: تلعب الماتشين ها؟ ماشي يعني، بس يعني ما كانش هيبقى الحسره في الماتشين لان الموضوع صعب جدا اكيد. وانت في الملعب لسه مكملين معاكوا مع كابتن محمد عبد الفتاح تاحه، وابعتوا لنا على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها الكابتن تاحه. هنتكلم بقى عن يعني اجزاء كتيره قوي من مسيرته، المسيره المثيره للاعجاب بشكل كبير جدا احنا اتكلمنا عليها بره الهواء. لسه مكملين معاكوا كمان، وعايز اعرف منكوا هتشجعوا مين في قبل النهائي، واللينك جاي هنقرا كل الرسائل بتاعتكم.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد رقم اخره 17. مايكل ابراهيم بيقول مش فاهم ايه المشكلة في التحكيم، الجون اللي جبناه اتلغى عشان مروان عطية دايس بالاسترزات على رجل لاعب الارجنتين، اما كرة صلاح المدافع زق الكرة من قدامه وبعد كده حصل التلاحم الطبيعي. على فكرة الارجنتين ليها ضربة جزاء من على خط 18، بتكلم على شايفه بالحق، وانا فعلا بكره الارجنتين، كان نفسي كابتن حسام حسن يمسك المنتخب، بس كل خوفي من العصبية والمشاكل اللي هتحصل وهو متولي الادارة. رقم اخره 3-4 بيقول بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برنامج واجمل واجدد الاغاني دايما معانا في كل وقت وكل مكان على اجمل اذاعه نجوم فان. بنشكرك جدا جدا جدا. طيب قبل ما نروح بقى عن يعني لقطات كده في مسيرتك اللي فيها يعني احداث مثيره جدا، خلينا نتكلم بس عن الاهلي والزمالك. شايف الاهلي هيقدر يرجع للمنافسه تاني في الموسم الجاي، وان الموسم اللي فات ده كان يعني استثناء، ولا الموضوع هيفضل مكمل شويه في الاهلي في عدم ثبات المستوى؟
3: لا هو ده الطبيعي ان هو الاهلي هيرجع، والطبيعي ان اللي حصل السنه اللي فاتت ده طبيعي بقى. يعني ايه طبيعي؟ انا مش هفضل طول عمري اخد الدوري او طول عمري هنافس او طول، فطبيعي ان انا في سنه لازم الكيرف ينزل وابتدي اطلع تاني.
2: معاك.
3: بعدين دايما الاهلي بيصلح من اخطائهم، يعني مش بيكابر في الحته دي. انا غلطت انا غلطت فبصلح واحد واثنين وثلاثه.
2: شفت الاهلي بدا يصلح ايه فيجيب نتائج عن الموسم اللي فات في الموسم الجاي؟
3: اول حاجه تغيير المدرب. بعيدا عن الشرط الجزائي كانت الدنيا كلها بتتكلم الاهلي مش هيمشيه على الشرط الجزائي، الكلام ده ما فرقش مع النادي الاهلي، اهم حاجه المصلحه العامه. تاني حاجه اوضه اللبس بقى فيه دلوقتي، يعني موضوع العقدات وكده بقى ليها سقف، وده كان صح، ما ينفعش حد يبقى عالي وحد واطي او حد مش عارف او الكلام ده، فابتدت الدنيا ايه تتحل. تالت حاجه رجوع كابتن سيد عبد الحفيظ، دي اكبر حاجه اتعمل الصح طبعا.
2: فعلا. ايه اللي ممكن يضيفه كابتن سيد عن كابتن وليد صلاح الدين؟
3: هو هيضيف حاجات هي مش تيجي على بالي انا اصلا. احنا دايما انا دايما متعلم من كابتن سيد. فهو بالنسبه لنا هو اللي يعني القدوه بتاعتنا في النادي على المستوى الاخلاقي، على المستوى
2: الانضباطي،
3: كل حاجه، الانضباط والالتزام والنظام والسيستم بتاع النادي والهيكله النادي. دلوقتي اصلا في عدد هيكله حتى في الناشئين، كابتن مرضو سيد بتولاه وكابتن محمد يوسف. فانا جوه النادي بروح بزورهم واشوف، لا في تغيير كبير يعني حاصل من اول الكابتن محمود الخطيب.
2: عايز اسالك على حاجه بس تخص العقود، وانت ذكرت موضوع العقود ده بخصوص زيزو بخصوص امام عاشور. كل الكلام اللي بيتقال ان امام عاشور طالب يتساوى باطول اكبر عقد موجود في الفريق، الكلام ان الفروقات كبيره ما بين امام عاشور حتى بعد زياده امام عاشور وزيزو. لو انت مسؤول في النادي الاهلي دلوقتي هتعمل ايه؟ هتوصل امام عاشور للرقم اللي زيزو بياخده باختلاف الظروف طبعا، وان زيزو كان متاح بالنسبه للاهلي بشكل مجاني، ولا هتحل الموضوع ازاي؟ لان امام عاشور اداء كبير جدا في كاس العالم، فهو طلبه الوحيد ان انا اتساوى باعلى عقد موجود في النادي الاهلي. انت لو موجود هتحل الموضوع ده ازاي؟
3: لو انا موجود اول حاجه اللي بيقوله امام عاشور ده منطقي جدا. وراجل بيلعب وراجل الدنيا كلها بتتكلم عليه ان هو ماشي كويس، فالطبيعي ان هو يطلب اعلى حاجه. انا كراجل موجود جوه النادي الاهلي احنا لينا سقف في النادي. لينا سقف كذا.
2: طب لو السقف ده عداه خلاص زيزو بظروف التعاقد بتاعت زيزو، هتعمل ايه عشان ترجع السقف تاني؟ تقلل زيزو ولا امام عاشور يمشي ويروح اي عرض من العروض اللي جايه؟
3: هرجع تاني. لا مفيش حاجه صعبه في النادي. بص احنا متعودين في النادي دايما في سيستم، وفي الصح يمشي عليا وعلى اي حد. انا اسف يعني اللي عاجبه يكمل هيكمل، اللي مش عاجبه هتعاقده ويمشي. احنا تربينا كده في النادي الاهلي، محترم لاي اسم، محترم لاي لعيب، محترم لاي حد. كل لعيبه كبيره وكل لعيبه عملت اداء كويس والكلام ده كله. لا هاجي السنه دي انا السقف بتاعي كذا. تمام. بعيدا عن الاسامي، ما اعرفش الاسامي.
2: معاك.
3: واحد زي امام عاشور له حق، راجل حقه يطلب كذا كذا كذا. فانا لما السقف بتاعي يكون كذا، هو راجل هيطلب ان انا اكون ايه من الناس اللي هي لحد السقف بتاع النادي، فدي ما فيهاش مشكله بالنسبه لي كامام عاشور.
2: ولو مثلا حصل رفض من جانب زيزو، شايف
3: لسه بقول لك لو حصل رفض زي ما بقول لك هو ده اللي موجود. لو قادر تكمل. انا بكلمك كأن انا اللي مسؤول دلوقتي في النادي الاهلي. لو انت شايف ان انت هتدخل جوه المنظومه بتاعتنا اهلا وسهلا بيك. شايف ان الموضوع اهلا وسهلا بيك، بس ممكن تشوف تجيب عرض او اي حاجه
2: وتنجل. فانت شايف ان امام عاشور يستحق يكون في الفئه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي، وان يبقى في سقف الرواتب، واللي مش عاجبه يجيب عرض ويرحل عن النادي الاهلي. طيب نتكلم عن نادي الزمالك، وشايف ازاي تفكير الزمالك في مدير فني اجنبي خلاص بنسبه 95% ان المدير الفني القادم بالنسبه للزمالك هيكون اجنبي. هل شايف ده حاجة صح من وجهة نظر إدارة الزمالك، مع فكرة أن أنا مش هجيب صفقات جديدة عشان وقف القيد، فأن أنا أكمل دوري أبطال أفريقيا بمدير فني أجنبي، ولا أنت شايف أن الأحق كابتن معتمد جمال اللي وصل الزمالك للنقطة دي؟
3: يعني أنا هجاوب. أولا هو النادي الزمالك بيعاني من مشاكل، والمشاكل أول مشكلة هي مشكلة مادية، صح؟
2: مظبوط.
3: طب أنا ليه أجيب أصلا مدرب أجنبي؟ طيب هات لي مدرب أجنبي قبل كابتن معتمد نجح، مفيش ولا واحد نجح. طب مين اللي نجح اخر فتره؟ انا اسف، حد كان يتوقع ان الزمالك ياخد الدوري في ظل الظروف دي كلها؟
2: مستحيل.
3: طب مين كان المدير الفني؟ معتمد. هي الناس اللي هتجاوب معانا كان كابتن معتمد. طب ازاي ماشي؟ الراجل عمل ايه؟ الراجل طلباته ايه؟ ملوش طلبات ولا ليه اي حاجه. هو والبيت الجهاز اللي معاه كله شايف ان كان في نجاح كبير، ونجاح اصلا ما كانش حد اصلا بيفكر فيه.
2: معاك.
3: فالراجل من لا حاجه جاب لك كل حاجه. فانا ليه اصلا اجيب يعني اسم مدرب اجنبي خلاص، وكمان انا عندي مشاكل وعندي ظروف. فانا كنت شايف ان الموضوع كابتن معتمد جمال لا هو يكمل.
2: تحا يمكن ان مجلس اداره نادي الزمالك شايف ان مع الامطار الاخيره في الدوري كان الزمالك مش بيقدم الاداء الفني كبير، وكان معتمد جمال متاثر بالضغوط. شايف الموضوع ده صح؟ هل اقنعك الزمالك في اخر مباريات في الموسم سواء في افريقيا او في الدوري، ولا ما اقنعكش بس هو بيحقق النتائج وخلاص؟
3: ايوه انا هكمل. في اللعب اللي كان بيلعبه نادي الزمالك فاكر فضله لعب تجاري. انا مش فارق معايا شكل الفريق، لكن فارق معايا النتيجه.
2: معاك.
3: وده الماتشات والبطولات دي هي ده اللي بيفرق معايا. ودايما اقول في الماتشات دي دايما لو انا مدرب بقول الكلام ده، ودايما انا لعيب انا بسمع من المدربين الكبار يقولوا كده، احنا بنلعب لعب تجاري، مش شرط ان انا يطلع الشكل كويس، لكن انا في الاول في الاخر انا نازل اكسب
2: حقق المطلوب.
3: فهو ده اللي كان بيعمله نادي الزمالك، وده نجح في نادي الزمالك.
2: تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن مسيرتك اللي فيها لقطات كتيره جدا جدا، ولقطات يعني الصراحه مثيره، وده بتقول ان حياه لعيب الكوره عمرها ما بتبقى سهله بالمره. خلينا نتكلم عن اللقطه الابرز اللي كل الناس يمكن فاكراك بيها وانت مش عايز تفتكرها بشكل كبير، بس خلينا نتكلم عليها، وهي تغييرك في الدقيقه 30 في مباراه الاهلي والاسماعيلي وانت عندك 16 سنه.
3: في الدقيقه 41.
2: دقيقه 41 اسف، يعني يا ريت حتى مثلا بين الشوطين. لا في الدقيقه 41 اسف، وكان عندك 16 سنه ساعتها. اول ما شفت لوحه التغيير كده وفيها رقمك ان انت بتتغير، كان احساسك ايه؟
3: بص، هو اول حاجه الماتش ده ليه كواليس كبيره قوي. الماتش دوت كان ساعتها يعني
2: الاهلي واسماعيلي في اسماعيليه.
3: لا كان كابتن حسام والجهاز الفني بيتكلم معايا ان انت اللي هتبقى سرد باك النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، فاحنا هنبتدي ندخلك وهناخدك معانا الماتشات وتطلع بره السكور، يعني بمعنى ان انا بروح معاهم الماتشات وبطلع اقعد في الماسوره تشوف الاجواء والكلام ده كله.
2: حلو.
3: وماتش الاسماعيلي كذلك ما كانش فيه اي كلام فيه خالص. انا يوم الماتش ده الصبح جات لي مكالمه من كابتن حسام، كانت في الغرفه عندي. فقال لي تعالى لي، يعني تعالى على الغرفه بتاعتي عايزك. فرحت له قلت عادي كده هيقول لي بقى يعني انت تبقى بره وكده زي كل ماتش بيتكلم معايا، وهي فتره عشان تاخد على الاجواء وكده. فلقيته بيقول لي انت جاهز تلعب؟ فبقول له جاهز العب يا كابتن. الماتش كان الساعه 7 بالليل. قال لي تعب ماتش اسماعيل. قلت له ماشي يا كابتن ما عنديش مشكله. قال لي بس هتعب باك ليفت. فبصيت له كده شويه.
2: كان مين الباك ليفت الاساسي ساعتها؟
3: كان ساعتها كابتن سيد معوض.
2: كابتن سيد مصاب. ماشي اوكي. كان مصاب. يمكن اصابه صح.
3: كان مصاب ساعتها كابتن سيد. فقلت له باك ليفت؟ قال انت خايف ولا ايه؟ قلت له لا كابتن انا مش خايف من اي حاجه.
2: وانت ركبك بتخبط في بعض؟
3: لا انا ما انا اصلا ما وكان ساعتها الماتش اتاجل شويه، جم الجمهور الاسماعيلي تحت،
2: كان في حاجات بتحصل، في احداث يعني.
3: ماشي. فقلت له لا ما فيش مشكله كابتن. قال لي الماتش سهل، هيلعب عليك هيجي لك جودون. كان سيد عبد الله السعيد
2: واحمد علي
3: مرعب. فقول له كابتن ده منتخب. قال لي ما تخافش انت خايف من ايه، هيلعب قدامك بقى. فقلت له خلاص يا كابتن انا جاهز ان شاء الله. وفعلا بص بصراحه تربيه الاهلي بقى بتفرق في كده، يعني انا بلعب شخصية في الاهلي وانا عندي 8 سنين. فانت متعود وانت صغير على بطوله.
2: ماشي.
3: تعادل ده مصيبه.
2: ماشي.
3: فانت بتبقى نازل، يعني انا دلوقتي لما بقعد اشوف الناس بتتفرج على فرق بعض والكلام ده والله العظيم في النادي الاهلي احنا كنا
2: متعودين على الاجواء دي عادي.
3: احنا هننزل هنكسب كام بصراحه. بعدين انا بكلمك كلام جيل فيه الكابتن بركات والكابتن وائل جمعه
2: طبعا جيل ذهبي يعني منتخب مصر وللاهلي.
3: مش بتكلم كلام والله عشان
2: لا أكيد
3: والله
2: أكيد.
3: فعلا ده اللي بيحصل. يعني ما افتكرش مثلا احنا النهارده في الفرقه اللي قصادنا هنلاعب كذا فاحنا في 3 4 لازم نقفل. لا فيش الكلام ده. فيش الكلام ده خالص. فاهم قصدي؟ فالمهم انا لما نزلت انا والله ما كنت خايف لدرجه كان جمهور الاهلي كان ساعتها ما يعني كان جمهور الاسماعيلي طبعا اكتر عشان ماتش كان في الاسماعيليه. انا بقى واللي هم بيسخنوا انا من جوه عارف انت برقص كده يعني مبسوط ان انا هلعب
2: مش عايش الضغوط دي
3: خالص. عادي مع ان جات لي مكالمات قبل الماتش يا ابني اعمل نفسك تعبان. فبقول لهم ليه اعمل نفسي مش فاهم حاجه. فبعد كام سنه
2: يا ريتك سمعت كلامهم بقى.
3: بعد كام سنه فهمت. فاهم قصدي
2: ده ماتش صعب وان الضغوط فيه كبير. انت بقى في الماتش ده شفت ان انت تستحق تتغير في الشوط الاولاني؟
3: لا الصراحه يعني
2: شلت الليله
3: شويه. انت لو بصيت على الاهداف حتى اللي داخل كان اول جول كان ابو صادق اتزحلق وشادي حطها. تاني جول مثلا
2: على ضربه ثابته تقريبا كان في ضربه ركنيه اظن في الماتش ده لو انا فاكر
3: هي هي هو اول جول. هو اول جول فصادق كان طالع فاتزحلق كده فده
2: جول شادي محمد.
3: في جول شكتوال دلوقتي مدير كرة عندنا في النادي شادر الكابتن
2: خلاص بلاش نتكلم
3: فالكابتن يعني
2: عشان مستقبلك بلاش. بس يعني ما كنتش تستحق ان انت تخرج لا لا في الماتش ده وتتبدل في الشوط الاول. حسيت انت شلت الليله شويه.
3: مش انا ما كنتش واخده فاهم شلت الليله دي. انا كنت طالع اصلا انت هتستغرب دلوقتي انا طالع مش انا ولا خايف. انا اللي انا خايف منه واحد يعني الله يرحمه كابتن محمود بكر.
2: بجد والله. والله
3: انا كنت خايف اطلع بقى الاقي ان هو بقى
2: كابتن محمود بكر في الوقت ده.
3: فسبحان الله طلعت عامل عكس لقيته بيتكلم عليا كويس وما
2: بس انت وانت في الملعب وبتتغير في دماغك كابتن محمود بكر. بجد والله.
3: والله لان انا كنت دايما اتفرج على الماتشات
2: فهيقوم رامي افيه كده
3: يلزق
2: فيك طول حياتك. فده اللي كان قلقك الوحيد. مش فارق معاك اي حاجه
3: ما كانش فارق معايا حاجه. انا طالع مش فاهم ايه اللي بيحصل ايه ما بيحصل. انا عندي 16 سنه فمش فاهم الدنيا رايحه فين جايه مش فاهم حاجه.
2: طيب خليني اتكلم عن جوزيه. انت كنت حكيت لي كده ان جوزيه كان ليه دور يعني فاصل في مسيرتك ان هو كانت رايحه كده فراحت كده. ايه اللي حصل؟
3: بص هو مستر مانو جوزيه من اكتر مدربين اتمرنت معاهم جوه الكوره وبره الكوره بصراحه حاجه اسطوره يعني. لكن هو حصل موقف كده ان انا لما رجعت من كاس العالم كان جاي لي عقد احتراف في فرنسا.
2: في فرنسا
3: وكان فاضل كام يوم على القيد ويقفل. فمستر مانو وقف معايا قال لي انت هتبقى موجود معانا حتى المواليد بتاعتك تحت. انت مش هتنزل تتمرن معاهم ولا تلعب معاهم ماتشات. انت هتفضل هنا تتمرن لحد ما تستنى الفرصه بتاعتك وهتلعب. تمام. جيت بعدها بكام يوم لقيت القيد قفل. لقيته قال لي انزل اتمرن تحت. طبعا انا سمعت الكلمه ديت حسيت ان انا كده ماشي تايه. وفعلا حصل لي مشكله. رحت النادي طبعا في مدينه نصر فنزلت التمرين وانا بجري يعني خطوه خفيفه خالص بلف لقيت ركبتي لف. فساعتها جاله الرباط الصليبي. ده بصراحه كنت نفسيا تعبان من القرار اللي مستر مانو خده. انا لحد دلوقتي ما اعرفش هو عمل ليه كده اصلا. بس هي دي
2: اللي حسيت ان ده حاجه كانت فرقت
3: على نفسي جدا يعني. يعني لا منها لعبت في النادي ولا منها اللي انا احترفت بره يعني.
2: طيب اكتر مدافع اسئله سريعه بقى واجوبه اسرع. اكتر مدافع عالمي كنت انت مبهور بيه جدا وكان نفسك تبقى زي
3: مالديني.
2: ها طيب اكتر مدافع مصري
3: ابراهيم سعيد. طبعا
2: ابراهيم سعيد. الناس كانت بتقول عليك ابراهيم سعيد.
3: هم دايما يعني. كانوا يقولوا لي ابراهيم سعيد.
2: وكنت بتلبس 4 لو انا فاكر صح.
3: كنت بلبس 4 ونفس ستايل الشورت والتيشيرت.
2: اوكي طيب اكتر مهاجم اقوى مهاجم لعبت ضده؟
3: حسام حسن بتاع السمو اللي كان في سموحه ولعب عندنا في الاهلي.
2: بالظبط. طيب اكتر لعيب لعبت معاه كنت بتستمتع بلعبه جدا؟
3: محمد ابراهيم.
2: حسيت ان محمد ابراهيم ما خدش حقه قوي في الكوره صح؟
3: محمد ابراهيم كان لازم يحترف.
2: محمد صلاح كان ليك معاه اي كواليس وقت
3: وجوده؟ كواليس محمد صلاح معايا.
2: ايه بقى؟
3: قال لي ان انا كنت زميل الغرفه يعني ساعتها. كان هو في المقاولين وانا في الاهلي وانا كنت كابتن المنتخب. فهو كان على طول قاعد معايا في المعسكرات الداخليه والخارجيه
2: والكلام. اكتر حاجه ممكن ما تقدرش تنساها كذكرى ليك مع محمد صلاح كانت ايه؟
3: قيام الليل اللي كان بيصلي.
2: اوكي.
3: دايما اقول كده. يعني انا كنت ساعتها كنا لسه احنا صغيرين فما يجيش في بالك اول موضوع قيام الليل والكلام ده. دايما انا كنت اصحى من النوم الساعه 2 بالليل وهو بيصلي. فقعد اقول له بيعمل ايه ده؟ والله العظيم ده غريب قوي. فابتديت اعرف ان ده قيام الليل ومش عارف ايه. فهو دي كانت اكتر حاجه يعني هي مأثره ان انا احفظها يعني لمحمد يعني.
2: انتماء صلاح؟
3: ايه؟
2: اهلاوي ولا زملكاوي؟
3: لا مش اهلاوي صراحه.
2: مش اهلاوي.
3: مش اهلاوي لا.
2: خلاص يعني هنفهم احنا لوحدنا. كابتن تاحة انت شرفتنا ونورتنا. انا فعلا كان نفسي ان احنا نقعد مع بعض اطول من كده ونتكلم اكتر من كده. كل التوفيق ليك في مسيرتك. انت راجل دلوقتي موجود في نادي العين الاماراتي مظبوط؟
3: اه مدرب في نادي العين.
2: وعندك امال في حتة الجزء التدريبي ده ولا يعني زي ما تجيب الدنيا مع بعض كده؟ لا ممكن لا لا. اعلام ممكن حاجة تانية؟
3: لا انا لا في مصر لو رجعت على حاجة ارجع زي مدير رياضي او مدير فني.
2: عندك يعني طموح ان انت تروح الحتة دي؟
3: هواصل مخليني ان انا اقعد برا المدرسة بتاعت اسيا. فانا دايما بذاكر وبتعلم وباخد رخص هناك تدريب دي هتفيدني جنب ان انا لعبت يعني في
2: كلاعب كوره وجزء الفن.
3: فدي جنب دي بصراحه بتوديك في حته تانية.
2: بشكرك جدا كابتن تاحة شرفتنا ونورتنا وبجد يعني نتمنى ان شاء الله نشوفك اكتر من كده. انت ما بتظهرش بشكل يعني دائم بس يعني احنا مبسوطين جدا ومشرفين جدا ان انت كنت ضيفنا النهارده.
3: انا مبسوط وشرف ليا وانا كنت مبسوط معك جدا وان شاء الله نتقابل قريب
2: ان شاء الله باذن الله على خير وعلى انجازات. دي كانت حلقتنا من فين الاستاد. نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بيني

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: حاول توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد معهوبه. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش، والدوبت ما تمثل فيش قطة ما تخربش.

Let's go.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة جايدة منصور.
1: مساء الخير، لو حد ضايق قولي لي.
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: طب أنا بقى خليكم تعرفوا بعض قوي.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: يمكن الناس تكون بتشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم. بس للأسف رد فعلهم كان بالنسبة لي غريب جدا، كان نفسي حد واحد بس منهم يسمعني.
0: الفنانة جايدة منصور فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. الخطر بعيد حلوة أبوكم. موضوع كبير جدا جدا.

وخطر

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ.

0: بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده، ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: go, let go, let go.
1: على نجوم FM.
2: ايه
1: مش هنبطل اغاني
2: اوعدك يا باشا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: لو يومك بادئ تمام

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فآم.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.